0: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية فلسطين تجمعنا. قرب المسافة بين مدينة ومدينة، للمخيم قريب، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

أمن 24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: الدفاع يا أخي الكريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: الكريم.
1: أنا
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

Ja, man, alle Nackbar.

Kinder.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

في القرآن متلي أنا قلبي بهموم الدهر متلي سوى آيات بالقرآن متلي لو ان أيوب صاب وهم متلي اشتكى لا خالق من الصبر تاب لو ان أيوب صاب وهم متلي

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية. صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم،
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: أهلاً وسهلاً بكم متابعينا ومستمعينا الكرام، متابعي إذاعة أمن 24 من خلال الترددات التالية: رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني. اليوم سيكون لدينا حلقة خاصة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني. طبعا ضيفة هذه الحلقة ستكون المهندسة سيرين قسيس، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وسيكون معنا من الدفاع المدني الفلسطيني عبر الخط الهاتفي المهندس علاء عودي. مستمعينا طبعا نرحب بكم من جديد، ونتحدث في مواضيع دائما عن الشراكة المجتمعية. هناك شراكة داخلية مع المؤسسات المختلفة، وهناك شراكات خارجية. اليوم نحن شركاء مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. أهمية هذه الشراكة، إلى أين سنصل، كيف ستنعكس على الواقع الفلسطيني، وكيف سيستفيد المواطن من هذه الشراكة؟ في البداية دعونا نرحب بالمهندسة سيرين قسيس، يسعد أوقاتك في برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني.
1: صباح الخير أخ عبد الودود، وصباح الخير لكل مستمعين الإذاعة، ونتمنى أنه اليوم نقدم معلومة مهمة للمواطن من خلال إذاعتكم الكريمة.
0: بداية حتى يكون المستمع على دراية، ربما قطاع تنظيم الكهرباء هو مسمى جديد على الساحة الفلسطينية، لو تحدثنا بنبذة عن هذا المسمى أو عن هذا القطاع.
1: بداية أخ عبد الودود، هو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني ليس جديدا. مجلس التنظيم أتى بخلال قانون الكهرباء العام عام 2009، وتم تشكيل المجلس وبداية عمله عام 2011. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني هو جهة منظمة ورقابية لقطاع الطاقة الفلسطيني وقطاع الكهرباء الفلسطيني أيضا، ويعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف القطاع بما يضمن تقديم خدمة كهربائية آمنة وعادلة وذات جودة للمواطن. وبتولى المجلس برضه وضع أطر تنظيمية ورقابية وحماية حقوق المستهلك واعتماد تعرفة كهربائية وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة ونشر ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
0: إذا ملاحظنا في الأسبوعين الماضيين، هناك تعاون ما بين الدفاع المدني الفلسطيني ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء. هذا التعاون بدأ بورش عمل شاهدناها في رام الله وفي بيت لحم. أهمية هذه الورش والمادة أو المعلومة التي يحصل عليها الدفاع المدني أو ضابط الدفاع المدني في هذه الورش.
1: طبعا احنا عملنا 3 ورشات توعوية مع الدفاع المدني حتى اللحظة: رام الله، بيت لحم، والخليل. هذا البرنامج مستمر في باقي محافظات الوطن، رح يكون عندنا إن شاء الله الثلاثاء القادم في أريحة، ومن ثم رح ننتقل لسلفي، طوباس، سنابلس وإلى آخره. هذا البرنامج بهدف لإعطاء معلومات للمنتسب الدفاع المدني كمواطن فلسطيني حول قطاع الطاقة المتجددة وحول قطاع الكهرباء الفلسطيني، ما له وما عليه. يعني بمعنى أنه إحنا بهاي الورشات بنحكي عن كيف يعرف التعرفة الكهربائية، احتساب التعرفة الكهربائية، بنحكي عن الاستثمار بالطاقة المتجددة، يعني سواء كان مشاريع كبيرة أو حتى لو حدا من المنتسبين حب أنه يعمل مشروع فوق بيته. بنحكي عن موضوع الشكاوى والاستفسارات، لأنه المجلس هو المخول حسب القانون باستقبال الشكاوى على الجهات الموزعة للطاقة في فلسطين. يعني إحنا بنحب نعطي معلومات توعوية للمنتسب في الدفاع المدني بصفته مواطنا فلسطينيا ومستهلكا فلسطينيا، خاصة وأنه منتسبين الدفاع المدني هم من كل الدول أو المدن سوري الفلسطينية اللي يعني ممكن تلاقي برام الله ابن رام الله ابن جنين ابن طول كرم ابن نابلس. لو بتعطي معلومة بتعطي المعلومة كأنك أنت معطيها لكل المدن الفلسطينية والمحافظات. طبعا
0: هل هناك جانب معين بدأتم مع الدفاع المدني أم أن هناك انطلاق لكم مع المؤسسة المدنية ومن ثم وصلتم الدفاع المدني؟
1: إحنا قبل كم من سنة قبل حتى كورونا كنا منفذين برنامج مع كل المؤسسات الأمنية. إحنا أصلاً بنعمل توعية لكل المؤسسات في الوطن، سواء مؤسسة أمن، مؤسسة حكومية، مؤسسة خاصة، قطاع خاص أو قطاع عام. إحنا قبل الكورونا نفذنا برنامج توعوي مع العديد من المؤسسات الأمنية، كان من ضمنها الدفاع المدني، الشرطة الفلسطينية، الأمن الوطني وإلى آخره. هاي الورشات إحنا لما نفذناها يعني كانت برضو تهدف نفس الهدف اللي هو توعية المنتسبين للأجهزة الأمنية بما يتعلق في قطاع الكهرباء الفلسطيني. ولكن لما جددنا هاي السنة التعاون بينه وبين الدفاع المدني، وإن شاء الله حيكون في تعاون بينه وبين الشرطة كمان بشهر 9 حننفذ مع الشرطة كمان، هذا لأنه إحنا ندرك إنه بعد هاي السنين صار في منتسبين جداد في الدفاع المدني، فإحنا نوصل المعلومة برضو لكل المواطنين من ضمن إنه الحملات التوعوية اللي بنشتغلها لازم نستهدف المواطنين. فإحنا الأجهزة الأمنية بالنسبة لنا هي أكبر فئة ممكنة من المواطنين، أكبر فئة ممكنة من الفئات المستهدفة للمجلس التنظيم. عشان هيك إحنا بنتوجه لكل الأجهزة الأمنية بصفتهم، يعني في بالأجهزة الأمنية كل أبناء الوطن.
0: إذا ما تحدثنا عن المجتمع، هل نرى في فلسطين مجتمع يلتزم باستخدام أمثل للطاقة، يلتزم بما لا يشكل خطر؟ خاصة أنا هنا أتحدث كدفاع مدني، في كل عام نتعامل على الأقل مع 540 حريق منزل، ما نسبة 4% منها بسبب الكهرباء، و4% أنا أستطيع أن أتفاداها إذا ما التزمت أو يعني ما أخذت النصائح والإرشادات.
1: صحيح، احنا بالسنوات الأخيرة الماضية سواء يعني خلينا نحكي آخر 3 سنين لمسنا ارتفاع ملحوظ في مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وأهمية السلامة العامة في استخدام الأجهزة الكهربائية. ولكن احنا لسه بحاجة لتعاون بيننا وبين الدفاع المدني لترسيخ هاي القيم اللي هو المبادئ المتعلقة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وأهمية أخذ الحيطة والحذر في استخدام الأجهزة الكهربائية، وأيضا في شراء الجهاز الكهربائي. يعني حتى شراء الجهاز الكهربائي جزء منه سلامة عامة، اللي انت بتعرف هذا الجهاز شو ممكن يكون فيه له حيثيات ممكن تشكل خطر. حتى مثلا احنا عم نشتغل هلأ معاكم مع جهاز الدفاع المدني في بلورة مواد إعلامية مشتركة تتحدث عن السلامة العامة وترشيد الاستهلاك، خاصة فيما يخص فصل الشتاء، موضوع الصوبة بالصيف، الكونديشن برضو. ففي مواد كتير نطلع فيها مشتركة مع بعض احنا والدفاع المدني لتوعية المواطنين. من خلال الدفاع المدني المجلس يهدف انه يدخل اكبر او اكتر فئة ممكنة من الناس ويعلمهم اكتر، لانه الدفاع المدني هو جهاز موثوق ومعروف عند المواطن الفلسطيني. وكمان الدفاع المدني بينفذ كتير ورشات توعوية في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات، في الجمعيات. فإحنا كمان مننا نكون جزء من هاي الورشات علشان برضو يعني جنبا إلى جنب نرسخ كل قيم ومبادئ السلام العامة والاستخدام الأمثل لأجهزة الكهرباء والمحافظة على اللي هو الأمن والأمان، من خلال نعلم الناس كيف يستخدموا الأجهزة الكهربائية بما يضمن عدم وجود أي حوادث وحرائق وإلى آخره.
0: نقطة مهمة تحدثت عنها، أهمية أن تكون بعض الأجهزة مطابقة للمواصفات، لكن اليوم أصبح لدينا مشكلة، ربما التجارة الإلكترونية هي مشكلة حقيقية. إذا كان هناك بعض المواد الكهربائية أو الآلات الكهربائية تدخل من خلال التجارة العادية، سيكون هناك رقابة وسيكون هناك مواصفات ومقاييس ومؤسسة تتابع، لكن التجارة الإلكترونية ربما تدخل بدون أن يكون هناك رقابة، فبالتالي أنا أشتري الجهاز الأقل ثمنا لكن لا أعرف مواصفته، ربما سيكون هذا الجهاز هو ما يؤدي إلى حريق في المنزل مستقبلا. هل تتابعون أنتم في سلطة قطاع تنظيم الكهرباء مع الشركاء على سبيل المثال المواصفات والمقاييس، مثل هذه الأمور التي تدخل ربما عن طريق التجارة الإلكترونية، بعض الأدوات الكهربائية خاصة؟
1: سؤال مهم أخ عبد الودود. إحنا بالنسبة لنا كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني على تواصل دائم مع المؤسسات الشريكة والمؤسسات ذات العلاقة، خاصة موضوع مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخص الأجهزة الكهربائية اللي بتدخل البلد بطريقة قانونية طبعا. هلأ موضوع الأجهزة اللي هي بتكون عن طريق تشتريها التجارة الإلكترونية والأونلاين كلياته، يعني صراحة حتى اللحظة أنا لا أعتقد أنه فيه هناك ضوابط، ولكن كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء دورنا أنه نوعي الناس بمخاطر شراء هاي الأجهزة، بالذات الأجهزة اللي بدها حرارة زي السشوار زي الصوبات زي إلى آخره، لأنه الأجهزة بدها حرارة هي الأكثر خطرا، يعني خلينا نقول أكثر يعني استهلاكا للطاقة. فعشان هيك إحنا بنعطي بورشاتنا التوعوية نبذة عن أهمية إنه الشراء من مصدر موثوق، حتى الشراء كمان لما تشتري الجهاز تشتري ضمن مواصفات معينة إلها علاقة في استهلاكه للتيار الكهربائي خلال العمل. بنعلم الناس على اللي هو ملصق الإرشاد تبعته اللي هو لازم يكون A مش B مثلا مش
0: صحيح. هذا هل سنتحدث عنه أهمية هذا الملصق؟ نلاحظ على الثلاجة على الميكروويف على هذه الأجهزة أن هناك ملصق A B C D، بعضها يكون A بعضها يكون C. أهمية هذا الأمر،
1: هلأ الملصق هذا بقول لك أنه A هو الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة. فأنت كل ما بتشتري بيكون أعلى في التصنيف بيكون A مش B مش C، بيكون أحسن ما تاخده من B و C. إذا كان B بيكون أحسن من C. هلأ أنت كمواطن الأحسن لإلك أنك تاخد الأجهزة اللي بتكون موفرة للطاقة حتى لو كان سعرها شوي أكثر، لأنك أنت على المدى الطويل والمستقبل بتصفي أنك أنت دافع كهرباء أكثر إذا أنت أخذت الثلاجة أرخص مثلا سعرا على سبيل المثال ولكنها تصنيفها إنه نقول سي. لا، ممكن تاخد ثلاجة أغلى شوي صغيرة تصنيفها إيه على المدى الطويل بتوفر أكثر من حق فرقية حق التلاجة. فإحنا بننصح من هون من هذا المنبر كل المواطنين إنه دايما ينتبهوا لهذا الملصق ويشتروا الأعلى كفاءة والأعلى يعني قلة لاستخدام التيار الكهربائي.
0: يعني إن ما تنظر مباشرة للتوفير، التوفير يعني المبلغ اللي بدك توفره إذا اشتريت مثلا ثلاجة تصنيفها سي، أنت فعليا راح توفر أحسن من هذا المبلغ إذا اشتريت ثلاجة تصنيفها أو بتكون إيه ككهرباء وكطاقة نظيفة وكأنها تكون جيدة بس على المدى الطويل. فبالتالي صح. أنت ما تنظر على المادي أو على الأمور الاقتصادية بشكل مباشر. طبعا نحن نعيش في ظرف اقتصادي صعب، وبالتالي أنا كمواطن أنظر أني أشتري خلينا نحكي على شسوار أو أني أشتري أي آلة كهربائية عن طريق الإنترنت مثلا ثمنها 50 شيكل، في المقابل هي موجودة في السوق عندي في المحلات ب 850 شيكل. أنا بالدرجة الأولى بنظر أني وفرت 100 شيكل، لكن في المقابل في أي لحظة أنا رح يصير عندي حريق. وللأسف أنه التجارة الأونلاين يعني خلينا نتحدث نسبة عالية منها أنت بتتفاجأ في المنتج لما يوصلك.
1: مظبوط، صحيح كلامك صحيح. وكمان خلينا نحكي شغلة، الأجهزة الكهربائية إجمالا اللي بتنجاب أونلاين بيكون مش بس هي مش ضمن المواصفات والمقاييس، كمان بتكون هي تصنيفها بملصق اللي هو الاستهلاك للطاقة تصنيف سيء، يعني بمعنى إنه بتكون تسحب كهرباء كتير. فليش أنت مثلا إذا دي يقعد عندك صوبة معينة نقول 5 سنين أو 6 سنين، خلال 6 سنين ممكن تسحب رقم معين من الكيلو وطات ساعة كهرباء. هاي يعني هذا الرقم اللي ممكن تسحبه بانت صوبة شاريها ب 200 شيكل بس هي ضمن المواصفات والمقاييس والملصق انه هي اعلى كفاءة واقل استخداما للطاقة واستهلاكا، بانك تشتري صوبة ب 50 شيكل فانت ال 150 شيكل ممكن من اول سنة تعمل فيهم فرقية. فانت متخيل انك انت هاي الصوبة تقعد 4 أو 5 سنين ببيتك، فانت كأنك بتدفع حق الصوبة 5 مرات بس عشان توفر 100 شيكل.
0: فهي رسالتنا أنه حياتك أهم من التكلفة المادية لأي شيء. أهمية التعاون ما بين سلطة الطاقة أو سلطة تنظيم قطاع الكهرباء والدفاع المدني مستقبلا، كيف سنلمس هذا التعاون على الواقع؟
1: نحن نتطلع أنه يشكل هذا التعاون نموذجا وطنيا في مجال الوقاية والسلامة. فمن خلال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك وحملات التوعية وتبادل الخبرات والمعلومات وتقليل، نقدر أنه إحنا نقلل من الحوادث الكهربائية ونعزز ثقافة الالتزام بمعايير السلام العامة خصوصا بالمنازل والمنشآت. وكمان هذا التعاون رح يكون له أثر في أنه يعمل شراكة مستدامة بيننا بتخدم المواطن الفلسطيني وبترفع مستوى الجاهزية في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
0: طب سؤال مهم، الآن بدأنا تعاون ما بين الدفاع المدني وسلطة الطاقة، سلطة الطاقة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، تعاون بورش عمل، ربما ستكون هذه الورش متبادلة مستقبلا، هل سيعمل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء والدفاع المدني بورشات عمل للمواطن؟
1: طبعا أكيد، لأنه في دور تكاملي واضح بين مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وبين الدفاع المدني، وخصوصا أنه الدفاع المدني في موضوع مثلا كود السلام العامة بحط اللي هو الأطر التنظيمية للسلام العامة في المنازل، في المنشآت الكبيرة وفي المنشآت الصناعية والتجارية، والمجلس من خلاله ومن خلال رقابته على شركات التوزيع يلزم هاي الشركات بتطبيق وتنفيذ هذا الكود، كود السلام العامة، وبما يضمن أول إشي أنه يكون في سلامة عامة للمواطنين اللي عم بيشبكوا نظام طاقة متجددة أو بيشبكوا ساعة جديدة عندهم بالبيت. فبالتالي أي إشي بده يكون في كهرباء بده يكون فيه طبعا مرور على الدفاع المدني، يعني حتى هذا الإشي ممكن الناس تلمسه بموضوع المصاعد. إنك أنت ما بدك تحول مصعدك من اشتراك مؤقت لاشتراك دائم، بده يجي الدفاع المدني ويكشف ويعطي شهادة صلاحية أو شهادة اللي هو إنه هو موافق على إنك تشبكه على ساعة دائمة. فعشان هيك طبعا أول إشي كمجلس إحنا نعطي تشريعات وأطر تنظيمية، ونفس الوقت الدفاع المدني عنده نفس الفكرة بس بموضوع اللي هو السلام العامة والتعرفة المؤقتة. فبالتالي إحنا كمان اشتركنا مع بعض في العديد من اللجان عشان نطلع بإشياء برضو هي لها علاقة في السلام العامة وبأشياء بتهم المواطن، بتهم سلامة المواطن وضمان عدم وقوع أي حوادث متعلقة بالكهرباء.
0: مستقبلا سنعمل بشراكة ونستهدف فئة الأطفال من خلال المخيمات الصيفية، من خلال دورات التدريب التوعية التي يقدمها الدفاع المدني، من خلال أن يكون هناك مدرب منكم ومدرب من الدفاع المدني لإيصال معلومات. فالعلم في الصغر كالنكشف الحجري، كيف هذا؟ هل هناك خطة مستقبلية مع الدفاع المدني تدرسون هذا الموضوع؟
1: نعم، إحنا هلأ مع الدفاع المدني مع الأخوة في دوائر التدريب في الدفاع المدني عندنا خطة واضحة، وبلشنا فيها طبعا زي ما إحنا عرفنا بقصة اللي هو الورشات التوعوية لمنتسبي الدفاع المدني، وزي ما أحكيت قبل وعرجت على الموضوع إنه إحنا رح ننتج فيديوهات توعوية مع الدفاع المدني خاصة بالسلام العام وترشيد استهلاك الكهرباء. ومن ضمن الأشياء اللي إحنا متفقين عليها إنه إحنا برضه رح نبلش مع فتوح المدارس إن شاء الله والجامعات لما ينفذوا الدفاع المدني برامج ورش توعوية لطلاب المدارس بالأخص، رح نكون كجزء من هذه الورش في تقديم معلومات تخص السلام العامة في استخدام الأجهزة الكهربائية، وأيضا برضو موضوع اللي هو السلام العامة قبل مثلا بدء فصل الشتاء، السلام العامة قبل بدء فصل الصيف. انت عارف في كتير إرشادات تشتغلوها انت، وإحنا برضو بنشتغل عليها في التوعية اللي هي كيف انه لازم المواطن يأخذ الحيطة والحذر قبل وقوع المشكلة، من مثلا على سبيل المثال يتفقد البيت قبل الشتاء، يتفقد التمديدات الكهربائية، يتفقد الأسلاك القريبة على الأشجار حوالين بيته وإلى آخره.
0: لو أخذنا نموذج مبسط لديكم، هل تلاحظون أن هناك قبول من المجتمع لما تقدموه؟ أنتم دخلت على صفحتكم على الفيسبوك، لديكم إرشادات ولديكم مشاريع ولديكم زيارات، يعني زيارات لكل المجالس الكروية تقريبا، لكل المؤسسات، هذا بدل على أنه أنتم بدكم توصلوا معلومة. بتلمسوا إشي من الواقع أنه في تغيير من قبل المواطن لبعض الأمور اللي أنتم بتطلبوها؟
1: طبعا أكيد، إحنا أول إشي بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني نتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال أرقامنا الأرضية، من خلال أرقام الجوالات الموجودة على الصفحة، ومن خلال الصفحة الإلكترونية وصفحة الفيسبوك والواتساب وكل وسائل التواصل موجود عندنا طريقة يوصل فيها إلنا المواطن، حتى المواطن ممكن يجي عندنا بشكل شخصي على المكتب. إحنا آخر كم من سنة لمسنا أول إشي زي ما قلت مسبقا إنه زيادة في الوعي.

0: استفسارات موضوع، حتى لما احنا عرفنا المواطن انه كيفية تقديم الشكوى، اشتغلنا كتير سبوتات كيفية تقديم الشكوى، كيف ممكن يروح اول اشي عند شركة التوزيع، بعدين اذا ما زبطت معه مع شركة التوزيع بعد يوم معين او مدة زمنية معينة بيقدم عند المجلس والى اخره. فاحنا فعليا لمسنا قديش المواطن صار عنده معرفة وعلم بانه هو لازم اولا اذا عنده استفسار او شكوى يقدمها لشركة التوزيع اللي في منطقته، منطقة امتيازه مثلا برام الله بتقدمها شركة كهرباء القدس. بعدين لما بصير ما في حل خلافات احنا بنحل الخلاف او احنا بنقدم معلومة اذا ما كان ضمن فترة زمنية معينة. ولكن الاشي الحلو اللي صرنا نلمسه حتى شركات التوزيع صارت تتعاون في حل الاشكالية قبل ما توصل للمجلس. يعني حتى شركات التوزيع كافة والشكر لإلهم متعاونين بشكل تام بحل اي خلاف بوصلهم كشكوى او استفسار.
1: طب دعينا ننتقل الى النقيب علاء عودي من إدارة السلامة العامة في الدفاع المدني الفلسطيني لنتحدث ايضا معهم كونهم هم الإدارة المباشرة للتواصل معكم في هذا الجانب. يسعد اوقاتك نقيب علاء.
2: الله يسعد هالصباح يا رب إليك وللمستمعين ولضيوفك الكرام. الله يسعد الصباح
1: مهندس علاء. نحن تحدثنا مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ومعنا مدير العلاقات العامة في المجلس المهندسة سيرين قسيس. الآن السؤال لك، كيف تكمن أهمية التعاون ما بين الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين؟
2: طبعا التكامل بين الدفاع المدني ووزارة الطاقة في فلسطين مجلس تنظيم قطاع الطاقة مهم جدا. يعني أهمية التعاون بين الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الطاقة، لأن هذا التعاون يرتبط بشكل مباشر بسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. طبعا في السنوات الأخيرة شهدنا توسعا كبيرا في استخدام الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو أنظمة الطاقة الشمسية، وهذا أمر إيجابي يدعم التنمية ويخفف عن من الأعباء الاقتصادية. لكن هنا لا يجب أن ننبه أن استخدام الطاقة إذا لم يكن وفق معايير السلامة قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة. ومن هنا يأتي دور الدفاع المدني الذي لا يبدأ عند وقوع الحرائق فقط، بل يبدأ قبل ذلك في كثير من خلال الوقاية والسلامة. نحن في الدفاع المدني نعمل على مراجعة المخططات الهندسية والكشف على المنشآت والتأكد من توفر أنظمة السلامة وتقديم الملاحظات الفنية التي تمنع وقوع الحوادث قبل أن تحدث. طبعا مجلس تنظيم قطاع الطاقة يقوم بدور مهم في تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة والرقابة عليه والتأكد من أن الشركات والمقاولين والعاملين يلتزمون بالمواصفات الفنية المعتمدة. طبعا احنا بنتعاون مع يعني الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الطاقة، نكمل عملنا، كل مؤسسة تكمل عمل الأخرى. فمجلس تنظيم قطاع الطاقة يضمن سلامة الأنظمة من الناحية الفنية، بينما يركز الدفاع المدني على متطلبات الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والطوارئ، والنتيجة هي بيئة أكثر أمنا للمواطن. طبعا في الآونة الأخيرة كان هناك تعاون كبير بيننا وبين سلطة الطاقة بالنسبة لموضوع أنظمة الطاقة الشمسية التي أصبحت موجودة على أسطح الكثير من المنازل والمؤسسات. هذه الأنظمة مفيدة جدا، ولكن إذا لم يتم تركيبها بواسطة جهات مؤهلة أو لم تراعي اشتراطات السلامة قد تصبح سببا في حدوث حرائق أو مخاطر كهربائية. لذلك فإن الالتزام بالتعليمات الفنية وإجراء الصيانة الدورية واستخدام المعدات المطابقة للمواصفات مجتمعة كلها أمور أساسية لحماية الأرواح والممتلكات. بحب وجه رسالة عند تركيب أي نظام كهربائي أو نظام طاقة شمسية، احرص على اختيار فنيين وشركات مؤهلة واستخدام معدات معتمدة والتزم بتعليمات السلامة، لأن الوقاية دائما أقل تكلفة من معالجة نتائج الحوادث.
1: طب مهندس علاء، إذا ما تحدثنا في موضوع أهمية أو عفوا أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه عمل الدفاع المدني أو التي ستواجه المواطن بالاعتماد على الطاقة الكهربائية البديلة في المنازل والمركبات،
2: يعني أبرز المخاطر تتمثل في تركيب غير سليم لأنظمة الطاقة، استخدام معدات غير مطابقة للمواصفات من قبل شركات الكهرباء أو المسؤولين عن هاي الأمور، التحميل الزائد على الشبكات الكهربائية وسوء صيانة البطاريات وأنظمة التخزين لأنظمة الطاقة، إضافة لمخلق الشحن المركبات الكهربائية في أماكن غير مجهزة، يعني بتكون بعض الأماكن

0: موجود فيها نقاط شحن للمركبات الكهربائية وغير حاصل على تصريح السلام العامي. هذا يشكل خطر، يعني يجب مراعاة الذهاب إلى الدفاع المدني والحصول على تصريح السلام العامي لنقاط شحن الكهرباء. التحدي الأكبر هو نشر ثقافة السلامة والالتزام بالمعايير الفنية، لأن معظم الحوادث يمكن الوقاية منها إذا تم الالتزام بالتعليمات واستخدام جهات مختصة ومعتمدة.
1: هذا من جانب. سؤال أخير، الدفاع المدني كيف يواكب تطور الاعتماد على الطاقة البديلة؟ نحن تقريبا في كل قرية نلاحظ أن هناك أنظمة الطاقة البديلة على أسطح المنازل بكثرة، منها ما يعتمد على الطاقة البديلة وليس لديه بطاريات، ومنهم من يكون لديه بطاريات. كيف يواكب الدفاع المدني هذا التطور؟
0: احنا من خلال توجيهات سيادة اللواء أكرم توافدي، الدفاع المدني يواكب هذا التطور من خلال تحديث اشتراطات الوقاية والسلامة. يعني احنا بنواكب التكنولوجيا ونواكب أنظمة الطاقة اللي يتم استخدامها يعني كل سنة بما يتناسب مع التقنيات الحديثة، والتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة، إضافة إلى تدريب كوادر على التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية والحصول على شهادات معتمدة من قبل المؤسسات الرسمية من أجل تخزين أنظمة الطاقة وبطاريات لتخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ جولات تفتيشية وتوعية لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
1: إذا مهندس النقيب مهندس علاء عودي من إدارة السلامة العامة في الدفاع المدني الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. ننتقل لك مهندس سيرين، وما تحدث به المهندس علاء هو يعكس التعاون، نقاط الشراكة. كيف نتحدث عن النقاط التي تحدثت قبل قليل أنه سيكون هناك فيديوهات توعية، هذه الفيديوهات ستكون موجهة لكافة فئات المجتمع. الآن الأنظمة البديلة خاصة أنظمة الطاقة الشمسية بدأت موجودة بكثرة في فلسطين، نلاحظ من بعض المجالس القروية أنها تعطي امتيازات لمنطقة معينة بأن هذه المنطقة تستطيع هذا التحمل، تحمل الجهد الكهربائي، وبعد مدة يكون هناك تسجيل لمن يريد أن يحصل على نظام طاقة شمسية جديدة حتى يتم تزويد قدرة المنطقة أو قدرة المحولات الموجودة. لو تحدثنا في هذا الموضوع أكثر.
2: أنا صراحة بدي بداية أحكي لك معلومة كتير مهمة. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يراقب على 5 شركات توزيع كهرباء في الوطن، وهي الشركات اللي موجودة 2 بالجنوب، 1 بالوسط، و2 بالشمال. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بتعامل مع هدول الشركات لهم شركات مرخصة، فإحنا تعليماتنا بالطاقة المتجددة وبأي شيء بخص قطاع الكهرباء بتكون تعليمات واضحة وصريحة وبيلتزموا فيها. بخصوص اللي أنت ذكرت كلمة المجالس المحلية، في 114 مجلس قروي ومحلي بتبعوش بالرقابة لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، بتبعوا لوزارة الحكم المحلي لأنهم مش منضمين لشركات توزيع. فبالتالي لما إحنا بنحكي عن موضوع تقسيمة المشاريع الطاقة المتجددة، في إلها طبعا كتاب أو خلينا نقول خطوات تعريفية مجلس التنظيم موجودة عن كل شركات التوزيع وبيلتزموا فيها. ولكن شو اللي بيصير؟ بيصير إنه في مناطق بتكون، خلينا أقول لك هاي معلومة فنية مثلا، اللي هو شبكات الكهرباء في فلسطين بتتحمل فقط 25% من هاي الشبكات على الطاقة المتجددة لأسباب فنية ممكن المهندسين الفنيين يحكوا فيها أكتر. فإحنا في مناطق بتكون معروف إنه هي يعني أخذت حاجتها وأكثر، مثل طوباس. يعني طوباس ما شاء الله مثلا لبيوت كتير عندهم بيوت يعني عندهم طاقة متجددة فوق بيوتهم، عندهم كمان هم رائدين في مجال الطاقة المتجددة وفي مشاريع الطاقة المتجددة حتى الكبيرة يعني. فلما بيكون في هذا العدد أو هذا الكم من الاعتماد على الطاقة المتجددة في هاي المنطقة، بيصير صعب إنك ترجع تاخد أي مشروع. في الموضوع فني بحت، يعني مش موضوع زي ما الناس ممكن بالشارع تسمع فيه إنه شركة توزيع معين على خاطرها قسمت الموضوع، أعطت فلان ما أعطتش فلان. الموضوع أبدا مش هيك، الموضوع فني بحت اللي هو الشبكات و وتحملها لهذا المشروع ولكمية القدرة اللي ممكن تدخل على الخطوط تبعت الشركات التوزيع من هذا المشروع. ولكن صار في حل بديل اللي هي حل موضوع تركيب البطاريات الكهربائية. انت لما بتركب بطارية كهربائية بتصفي انت بنسميها فنيا اوف جريد، انه انت بتعتمد بشكل كامل على انك انت بتخزن على البطاريات، فبالتالي ما بدخل الشبكة، فما بيؤدي الى مشاكل على الشبكات وعلى المحولات. فعشان هيك يعني قطاع الطاقة متجدد، قطاع متجدد وقطاع حيوي بتجدد بشكل دائم وبتطور بشكل دائم في العالم كله مش بس بفلسطين. هلأ حاليا كتير ناس بتركب هاي اللي ما بيكون في منطقتها قادرين انه يدخوا على الشبكة بركبوا بطاريات. ولكن هون في اشي يمكن ما حكى فيه الاخ علاء اللي هي موضوع شو البطاريات بدك تحطها. احنا كنا بنتناقش مع الدفاع المدني من قبل اسبوعين لما كنا قاعدين في مقر الدفاع المدني في رام الله بموضوع البطاريات اللي بنحط، وكنا بنحكي انه في كتير ناس بيروحوا بيكون صاحب البيت او صاحب المنشأة ما عندوش خبرة كافية في موضوع البطاريات، فبالتالي بيلجأ لانه يحكي مع حدا معين. هذا الناس اللي بتركب ممكن ما تكون مرخصة او مش منضمة لاتحاد مثلا موردي هاي الانظمة واتحاد الطاقة المتجددة في فلسطين، فيروح يحط له بطارية سيارة وهون الكارثة.
1: وهذا موجود،
2: هذا كارثة بالضبط. حكينا
1: انا هاي سمعتها الاسبوع الماضي من احد المواطنين كارثة. انه انا اشتريت بطاريتين سيارة للطاقة.
2: بالضبط، بطاريات السيارات ما بتنفعش بالمرة كسلامة عامة لأنظمة الطاقة المتجددة، لأنه زي ما بنعرف إنه بطارية الطاقة المتجددة بطارية السيارة الكهربائية إذا صار فيها أي حريق صعب تطفيها أصلاً، ولا دفاع مدني ولا كل مية هذا بتطفي لحالها. طبعاً لاعتبارات كيميائية بجوا هاي البطارية منها الليثيوم يعني. فإحنا بننصح دائماً كل حدا بحب يركب نظام طاقة متجددة إنه يختار المورد اللي معتمد ومرخص من قبل اتحاد موردي الطاقة المتجددة، يشوف على صفحتهم طبعا أو يحكي معهم تليفون، أو حتى ممكن يحكي مع المجلس والمجلس بيدله على هذا الاتحاد، أو حتى ممكن يعطينا مواصفات ندرس له إياها فنيا ونقول له إذا هي المواصفات الصحيحة أم لا.
1: يعني إحنا فعليا في فلسطين بنواجه مشكلة، ربما الظرف الاقتصادي الصعب بخلينا نواجه هاي المشكلة، الابتكارات اللي هي بتكون في بعض الأوقات قاتلة. يعني من الحرائق اللي إحنا بنتعامل معها في المنازل بكون تمديد كهربائي خاطئ بسبب إنه صاحب المنزل اعتمد على شقيقه أو صاحبه اللي عنده خبرة فنية قليلة في أمور الكهرباء، اعتمد عليه مدد له الكهرباء، صار عنده بعد شهر شهرين سنة سنتين صار عنده حريق بسبب خلل فني. واليوم احنا بنحكي عن الطاقة البديلة، انه بطاريات السيارات الجزئية اكيد ارخص من البطارية الخاصة بالطاقة الشمسية، فبالتالي انا بروح بجيب هاي البطارية بعدها بصير عندي مشكلة. فرسالتنا هون انه احنا نعتمد على المختص على الفني، لو دفعنا اكثر احنا بنحمي حالنا في امور الطاقة. دايما انه ناخذ الجانب الايجابي وناخذ اللي حاصل على المواصفة الصحيحة، لانه هاي المواصفة مع المدة انت راح توفر الجزء اللي حسيت انك خسرته، لكن اذا اخذت الاقل جودة راح تدفع هاي المبلغ المادي في اسرع وقت مع الايام، وربما راح تدفعه لا قدر الله حريق منزل او حدث احنا بغنى عنه. اذا مهندسة سيرين قسيس مديرة دائرة العلاقات العامة والاعلام في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، شكرا لك على كل ما قدمته لنا في هذه الحلقة في برنامج ابشر. مستمعين الكرام، بهذا نصل واياكم الى نهاية هذه الحلقة من برنامج ابشر. نشكر المهندسة سيرين، نشكر الاخت دنيا خالد من الهندسة الصوتية، ونشكر المهندس علاء الذي كان معنا عبر الخط الهاتفي. كنت معكم انا الرائد عبد الودود النجار، الى اللقاء في حلقات قادمة.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

عيني مهما ايامكم طول مداها لابد ما ينفجر بركان شعبي وشعبي هالبطل يوفي.

قصيدة ثانية إلقاء سريع. بقول يا ابني يا مقلة عيوني، يا ابني يا فلذة كبادي، فيك ما خاب ظنوني وأنت للهيجة جوادي. يا ابني موتك وانت واقف تزعر بساح الميدان، تسخر بريح العواصف، تهزأ بشط الأمان. أحلى من عيشي ذليلي تشتكي جور الزمان. يا ابني نحن تعودنا نرد عكرات الزمان، والنذل ما كان منا ولا الخنوع ولا الجبان. يا شهيد الوطن حيك، ما نسيت التراب حيك، ما انتظرت وداع بيك كنت محاصر، ما انتظرت وداع بيك عند ما نادى المنادي. قلت يا بلادي لقينا عند عينك تعش فينا، اشهد ويشهد علينا وألف مرحب بالشهادة. لما رجعوا يا بربعك وباللي صابك بلغوني، ما سألتهم كيف موتك في بطولتكم نعوني. حينها نشفت دموعي وقفت الرعش بضلوعي، قالوا مات البطل صامد ينتخب عزة ربوعي. عندها ارفعت راسي وراحت بصدر المآسي. يا ابني لقسم يا ابني في حرمة ترابك ودمك هالعطر ثيابك، افرحت يابا بنجاحك يوم حصلت الشهادة، افرحت أكثر في كفاحك في خلودك بالشهادة. يا ابن طيفك ما يفرقني في صباحي في مغيبي، يلي فيك رفعت راسي وقدمت عن الضريبي. اسمع امك اسمع امك عم تزغرد تصيح حيك يا حبيبي، يرحم ترابك يا غالي ما طلع فاين حليبي. يا ابن خلي الجرح يلهب، خلي جرحي من دمي تاريخ للثوار يكتب، حتى هالتاريخ يشهد انه من دمي تجدد ومن ضحايانا تعمد. تلقى شعبك كله حدك ما بهم واحد تردد، تلقى اختك تلقى عمتك تلقى ابوك وتلقى جدك، كلهم نفس المسيره يحملوا البارود حدك عند ما تنادي بلادي.

والله لو بقينا ايد واحدة لا ترجع بلادنا مرة واحدة. احنا الاقوى بشهادة الزمان، لو مهما كان سلاحهم هيفضل سلاحنا الايمان.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.
1: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي والنفسي، برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا على إذاعة أمن 24، إذاعة الكل الفلسطيني من رام الله والقدس وبيت لحم، 94.2 الخليل وغزة، 97.3 نابلس، 105.6 جنين، 107.6 وطوباس، 106. ما تنسوا تسمعونا أيضا على موقع البث المباشر www.amin24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شوفونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكل زون. بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، معكم بكل المحبة من الإعداد والتقديم الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد مساكم، يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نتحدث عن موضوع جدا مهم بهم كل العائلات اللي بتحافظ وبتحاول إنها تخلق صحة نفسية أفضل عند أطفالها. اليوم رح نتحدث عن قضية مهمة وهي المشكلات الأسرية، وكيف بتأثر هاي المشكلات الأسرية على تطور الأطفال. بالحلقة الماضية حكينا عن فكرة الزواج، وأن الزواج هو عبارة عن عقد لبناء حياة شراكة وأمان واستقرار لحتى نخلف أطفال سليمين نفسيا، قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها، وحتى أنهم يطوروا من أنفسهم قدر المستطاع ليخدموا هاي البلد بكل ما يمتلكون من قوة ومهارات وإرادة. اليوم استكمالاً لهذا الموضوع رح نتحدث عن الأطفال بشكل عام، ورح نتحدث قديش المشاكل الأسرية، قديش الصراعات اللي بتصير داخل هاي الأسرة، قديش الصراخ، العتاب، عدم الاهتمام، عدم وجود بيئة آمنة بيأثر على التطور تبع الأطفال. نحكي عن الجانب الأول أعزائي المستمعين، بنحكي عن التطور النفسي. للأسف في العائلات اللي بيكون فيها تفكك أسري ومشكلات أسرية بنشوف إنه القلق جدا عالي، بنشوف الخوف، الحزن، وانخفاض بشعور بالأمان عند الأطفال. بنحكي عن التطور العاطفي أيضا، بنشوف إنه في صعوبة جدا كبيرة بتواجه الأطفال اللي بيكون في أسرهم مشاكل أسرية بإنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن انفعالاتهم، عن حزنهم وعن سعادتهم. ممكن تكون عكسية بأنه يعبروا بشكل زائد وبشكل مفرط وبشكل ملفت للنظر بأنه شيء غير طبيعي. بالنسبة للتطور السلوكي ممكن يظهر عنا العناد، عدم سمع الكلام، أنه ما بيسمعوا الكلام بسرعة، ممكن يظهر عنا العدوانية، السلوك التخريبي، وأيضا الانسحاب الاجتماعي. بحب أنوه لنقطة جدا مهمة بأنه بعض هاي الأعراض ممكن ما تكون مرتبطة بمشاكل أسرية، ممكن يكون عند الطفل سمة أو عرض من هاي الأعراض، ولكن بيكون بسبب شيء مختلف وشيء آخر، مش ضروري يكون مشكلات أسرية. التطور المعرفي أيضا بيصير عنا ضعف بالتركيز، تشتت، صعوبة في اكتساب المهارات اليومية. وأيضاً عنا التطور اللغوي، وهي من النقاط المهمة جداً جداً اللي هي بالتواصل تبع الأطفال اللي بيصير جداً أصعب. ومنلاقي برضو في أطفال ما بيكسبوا اللغة بسرعة، ما بيقدروا على استيعاب المفاهيم اللغوية بسرعة، ممكن أيضاً يتأخروا في اكتساب بعض الحروف، التأتئة وما إلى ذلك. والأهم منهم كلهم ضعف التواصل البصري والعاطفي مع الآخرين. التطور الاجتماعي وهي من الأشياء اللي مهمة جدا اللي بتكون موجودة عند الأطفال وبيصير فيها صعوبات جدا كبيرة. يعني إحنا بنحكي عن تفاعلات اجتماعية، عن علاقات مع الآخرين، عن بناء صداقات، عن روتين يومي خلال المدرسة، خلال وجوده بالحضانة وما إلى ذلك. طبيعي عند الأطفال اللي بواجهوا صعوبات أسرية واللي بيعيشوا في بيئة مفككة كتير صعب ينبنى هذا خليني أسميه التفاعل الاجتماعي الجيد.

0: بنتحدث أيضا عن الصحة الجسدية. في عنا بصير كتير من الاضطرابات اللي متعلقة بصحتنا الجسدية. ممكن يكون في أوجاع بالمعدة، أوجاع بالرقبة، أوجاع بالظهر، ممكن يكون في عنا صعوبة في النوم، أرق، كوابيس، ممكن أيضا يكون عنا مشكلات واضطرابات في الأكل. لهون ممكن أنه يوصلنا التفكك الأسري والمشكلات الأسرية. ممكن يكون في عنا إفراط في تناول الطعام أو عزف تام عن تناول الطعام. طبعا التقدير الذات بصير الثقة بالنفس جدا متدنية، شعور بالدونية، بشعور بعدم القيمة، بعدم الاهتمام، بعدم حتى الرغبة بالتفاعل مع الآخرين، لأنه ما بشعر بأنه قيمته اتجاه نفسه كثير قليلة. بنحكي عن تنظيم الانفعالات، في صعوبة جدا بالسيطرة على الغضب، على الخوف، على الإحباط، عن عدم الأمان. هاي الصعوبات اللي ممكن تواجه أي طفل عايش في حالة من عدم الاستقرار العاطفي والأسري. من أهم السمات اللي بيحتاجها، من أهم الأشياء اللي بيحتاجها الطفل عفوا، هي الشعور بالأمان. الشعور بالأمان هي والطمأنينة هي حاجة ملحة عند الأطفال توازي حاجتهم للغذاء. يعني الطفل بمجرد ما ينولد بيكون بحاجة لحنان الأم لأنه يشم ريحتها أكثر من حاجته لأنه يرضع، وبالتالي الإحساس بالأمان هو متطلب أساسي عند الأطفال. للأسف بالأسر المفككة والأسر اللي بيكون فيها مشكلات جدا صعب بأنه ينبنى حاجز يوفر لهدول الأطفال الأمان، خاصة في حالة الانفصال أو فقدان أحد الوالدين. ممكن الطفل يشعر بعدم الأمان، بعدم الراحة، بعدم الاستقرار، وبالتالي بعيش بأزمة نفسية يجب علينا التدخل فيها. تكوين الشخصية، للأسف الأطفال اللي بيعيشوا بأسر مفككة وأسر مليئة بالمشكلات هم بيعانوا من مشكلة بهويتهم، بشخصيتهم، بتوجهاتهم، باتخاذ قراراتهم، حتى بعلاقاتهم مستقبلا بيكون إلها تأثير جدا واضح. بالنسبة للعلاقات المستقبلية بيكون عندهم صعوبة جدا كبيرة بأنهم يثقوا بالآخرين ويبنوا علاقات صداقة ويبنوا علاقات ارتباط بالآخرين. بيكون عندهم صعوبة بأنهم يبنوا هذا الحاجز اللي هو قائم على الود والمحبة، لأنه التركيبة الأصلية لطبيعة العلاقات في مخهم بتكون شوي مش مبنية صح. من الأشياء اللي ضروري نحكي فيها هي السلوكيات الخطرة، زيادة احتمال اللجوء إلى العنف، إلى العدوانية، إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأيضا للأسف أنه كتير من الأطفال اللي بعيشوا بتفكك أسري، وهنا ما منعمنهم، ولكن في حالات بتوجهوا للإدمان، بتوجهوا للمخدرات، للكحول، وحتى للأدوية. يعني منقدر نجملها بأنه المشكلات الأسرية والتفكك الأسري والصعوبات اللي ممكن يواجهوها الأهالي داخل الأسرة بتأثر على النمو الشامل للطفل، ممكن تعمل إعاقة كاملة في النمو المتوازن للطفل نفسيا واجتماعيا ومعرفيا وجسديا، وهذا رح يتأثر ورح ينعكس على حياته وجودتها مستقبلا. يعني هاي من الأشياء اللي أنا حبيت أسلط الضوء عليها في هذه الحلقة. جدا مهم أعزائي المستمعين نفهم ونركز بأنه علاقتنا مع أزواجنا داخل بيوتنا هي مش بتنعكس علينا فقط، هي أيضا انعكاسها كامل على أطفالنا، لنخلق أطفال سليمين نفسيا قادرين على مواجهة الحياة بصعوباتها المختلفة. ضروري نكون عنا المفاتيح الأساسية لبناء حياة صحية. لازم يكون عنا القدرة على الحوار، على المناقشة، على الهدوء، حتى ساعات الغضب لازم نبعد فيها عن الأطفال قدر المستطاع، ونميز شو اللي بينحكى واللي ما بينحكى قدام أولادنا. لنحكي بهذا الموضوع أكثر وبتفاصيل التفاصيل خلونا نسمع مع بعض أخصائية اللغة وأخصائية تطور الأطفال إيناس ظاهر، شو بتحكي لنا عن موضوع المشكلات الأسرية والتفكك الأسري وكيف بتنعكس على نمو وتطور أطفالنا في بيوتنا. خليكم على السماع.
1: ولا أول مرة وقعنا وقمنا، ولا لون الغرفة اللي كنا ننام فيها، ولا حتى شو كنا نحب ناكل أو نلبس، ومع هيك هاي التفاصيل ما اختفت تماما، لأنه ممكن ننسى الأحداث، ولكن شعورنا بوقت الأحداث اللي كانت تصير رافقنا وضل جواتنا. لهيك ممكن ندخل على مكان لأول مرة نحس براحة وبهدوء بدون ما نعرف السبب، ويمكن ندخل على أماكن نحس بتوتر وضيق مع أنه ما صار أي موقف يفسر هالإحساس. أكيد ما بتضل كل الذكريات الطفولة بعقولنا، لكن كتير من مشاعرها بتبقى جوانا وبترافقنا بصمت، وبتعكس لاحقا على طريقة تفكيرنا، طريقة تواصلنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. ولما نحكي عن الأطفال، هون أثر التجارب الأولى بيكون أكبر من أي مرحلة تانية، لأنه أول سنوات من الحياة هي الفترة اللي بتشكل فيها الأساس اللي رح يبني الطفل عليها مشاعره، طريقة تفكيره وتواصله بشكل كامل. أنا إناس ظاهر، أخصائية نطق وسمع، اليوم رح أتحدث عن الأثر اللي ممكن تتركه المشاكل الأسرية في حياة الطفل، وكيف ممكن ينعكس على نموه العاطفي وتواصله وتطور لغته والطريقة اللي بيتفاعل فيها. بأول سنوات من حياة الطفل، الدماغ بيكون عدد هائل من التشابكات العصبية، وكل تجربة بمر فيها سواء كانت حضن أو لعب أو حوار أو حتى لحظة خوف أو توتر بتترك أثر داخل هاي التشابكات بالدماغ. لكن الدماغ ما بيحتفظ بكل هاي التشابكات اللي بيكونها، الدماغ عنده قاعدة بسيطة جدا اللي بيتكرر بيعتبره مهم وبيحتفظ فيه وبيستخدمه. لما يتكرر الأمان والاحتواء والحوار والاستجابة لمشاعر الطفل، الدماغ بيحتفظ بهاي المسارات العصبية المرتبطة بهاي الخبرات تحديدا، لأنه بالنسبة له صارت جزء مهم وروتيني بحياته اليومية. وبنفس الطريقة إذا كان اللي بيتكرر كل يوم صراخ، توتر، خوف أو صمت طويل أو خلافات مستمرة على مدار اليوم، الدماغ كمان رح يحتفظ بهاي المسارات ويفسرها على إنها مهمة ويصير يستخدمها في أسلوب وتعامل الطفل. لأنه عملياً الدماغ ما بيفرق إذا كانت التجربة مريحة أو مؤلمة، هو بيتعلم من التكرار. ولما يضل دماغ الطفل مشغول بمحاولة الشعور بالأمان، طبيعي إنه ما يقدر يخصص نفس القدر من طاقته للتعلم والاستكشاف وبناء المهارات الجديدة. تخيلوا معي إنكم قاعدين بمكاتبكم وعم تحاولوا تركزوا بشغلكم، بس كل دقيقتين في حدا بيفتح الباب بعصبية، في صوت عالي، في خلاف، في مشكلة معينة بالشغل. هون بعد ساعة شو بصير في تركيزكم؟ أكيد راح يضعف، مو لأنه فقد القدرة على التركيز بالشغل، ولكن الدماغ صار مشغول أكتر يراقب البيئة اللي حواليه ويفسر ويحلل شو عم بصير. الطفل بمر بنفس الفكرة لكن بشكل أعمق، والأثر بيكون أكبر، لأنه بالنسبة لإلنا بنعرف إنه الخلاف ممكن يخلص وبعد شوي ممكن ينحل، ولكن الطفل ما بيعرف لأنه ما عنده الخبرة اللي تخليه يطمن إنه الأمور رح تتحسن. ولما يعيش بشكل مستمر بأجواء فيها توتر وصراخ وعدم استقرار، جسمه بيضل يفرز هرمونات التوتر بشكل متكرر، والجهاز العصبي بيضل بحالة استعداد وتأهب، وكأنه طول الوقت عم يسأل هل أنا في خطر؟ متى رح يكون في أمان؟ ولما الدماغ يضل مشغول بهاي الأسئلة، بصير في إشي مهم جدا يركز عليه، وطاقته المفروض اللي يستخدمها للتواصل والاستكشاف واللعب وبناء المهارات والتعلم، بصير جزء كبير من هاي الطاقة رايح لمحاولة الشعور والبحث عن الأمان. ومن هون ممكن الطفل يصير سريع الانفعال، يبكي على أشياء بسيطة، أو منشوفه عم بيتعلق بأمه بشكل كتير كبير، أو ممكن يرفض أو يبتعد عنها. ممكن في طفل تاني يعمل العكس تماماً، ممكن يوقف عن التعبير، يضل ساكت معظم الوقت، وممكن ينسحب من اللعب أو يقضي وقت كتير كبير لحاله بدون أي تواصل مع أي طرف من العيلة. أحياناً الأهل بيحكوا إنه ابني شخصيته ضعيفة أو ابني عصبي كتير بتعامل بعصبية أو عنيد ما بيرد علي. لكن الحقيقة كتير من السلوكيات اللي منشوفها ما بتكون شخصية الطفل الحقيقية، هي بتكون عبارة عن ردة فعل، وبتكون طريقة وأسلوب بيستخدمه جسمه لحتى يعبر فيها إنه هو مش مرتاح. لأن الطفل قبل ما يتعلم يعبر بالكلمات بيعبر بالسلوك، وإشي طبيعي. إحنا بنشوف الأطفال حديثي الولادة عم بيعبروا بضحكة في بكاء، فهون التعبير بيبدأ بشكل تدريجي، وبدايته بيكون عبارة عن سلوكيات وبتطور مع الوقت. إذا كان الطفل خايف ممكن يعصب، إذا كان محتار ممكن يصرخ، إذا كان محتاج لاهتمام ممكن يتعلق بالأهل، وإذا كان حزين ممكن يسكت وما يتواصل. لهيك أنا دايما بحكي للأهل ورا كل سلوك في شعور، وهذا الشعور نابع من فكرة اتكررت قدام الطفل بشكل مستمر. وإذا فهمنا الشعور بصير التعامل مع السلوك أسهل بكتير. وبنفس الطريقة اللغة ممكن تتأثر، لأن اللغة ما بتكبر بالحفظ وما بتنمو بمعزل عن المشاعر، والتواصل ما بتطور بمعزل عن الإحساس بالأمان. اللغة بتنمو من خلال الأسلوب التواصل اليومي مع أطفالكم. كل مرة الطفل بينادي وحدا بيرد عليه عم يتعلم، كل مرة الطفل بيحكي كلمة وحدا بيبتسم وبتفاعل معه هو عم بيتعلم وبيخلق تجربة جديدة، كل مرة بيحاول يعبر وحدا يصبر عليه وما يقاطعه هو عم بيتعلم. يعني الطفل قبل ما يتعلم ينطق الكلمات هو عم بيتعلم إنه كلامه إلى قيمة وإنه هو مسموع. ولما يعيش الطفل في بيئة فيها هدوء واحتواء وتواصل، الدماغ بيكون عنده مساحة أكبر يبني فيها مهارات اللغة والتواصل. أما إذا كان معظم وقته تحت ضغط، رح نشوف إنه تواصله صار ضعيف أو أقل من قبل، أو إنه صار يحكي أقل أو فقد رغبته بالتفاعل في البيت. وفي بعض الأطفال بيكون عندهم حصيلة لغوية جيدة وقادرين إنهم يعبروا عن حالهم، لكن مع فترات الضغط والتوتر ممكن تتأثر عندهم الطلاقة الكلامية وتبدأ تظهر التأتأة، أو إذا كانت موجودة من قبل ممكن تزيد حدتها. كمان بعض الأطفال ممكن يصير عندهم تراجع باستخدام الكلمات أو يقل تفاعلهم عند وجود أحداث ضغطة بالأسرة بشكل عام. وهون بدي أنوه لنقطة مهمة جداً، أكيد إحنا ما بنعتبر كل تأخر لغوي سببه الجو الأسري، ولا كل طفل عنده تأتأة بتكون سببها مشكلة داخل البيت، لأنه هاي الاضطرابات إلها أسباب كتيرة، وأحياناً بتكون مرتبطة بعوامل نمائية أو عصبية أو وراثية. لكن بنفس الوقت البيئة اللي بيعيش فيها الطفل ممكن تخفف من هاي الصعوبات أو تزيد حدتها. لهيك إحنا كأخصائيين لما نتعامل مع الطفل منركز كتير على طبيعة روتينه اليومي، كيف بقضي يومه، مين أكتر شخص بيقعد معه، كيف طريقة التواصل بالبيت، هل في حدا بيقرأ له قصة، هل في حدا بيلعب معه خلال اليوم، هل في وقت بدون تلفزيون وشاشات وموبايل، في وقت إنه نحكي مع بعض نتحدث أكتر. لأنه صدقوني أحياناً 10 دقائق من التواصل الحقيقي والفعال مع الطفل تعمل فرق أكبر بكتير من ساعات طويلة من الانشغال حواليه بدون وجود أي تواصل مباشر. وفعلياً الطفل ما بدور على أهل كاملين، هو عم بدور على أهل حاضرين، بدور على أم قادرة تحضنه وتسمعه حتى لو كانت تعبانة ومشغولة خلال يومها. هو بدور على أب قادر يخصص له شوي من وقته ويحسسه أنه مهم حتى لو كان يومه طويل. وبالنهاية في رسالة واحدة بتمنى تبقى معكم، أنه الطفل ما بيحتاج بيت مثالي، لأنه أكيد ما في بيت كامل، بس هو بيحتاج بيت يحس فيه بالأمان حتى لما تكون الحياة صعبة، لأنه الأمان العاطفي ما بنعتبره رفاهية ولا شيء إضافي، وعمليا هو الأساس اللي بتنبنى عليه شخصية الطفل وثقته بحاله وطريقة تواصله وحتى نظرته لنفسه وللحياة. ويمكن الطفل لما يكبر ما يتذكر كثير من التفاصيل عن طفولته، بس راح يحمل كثير من المشاعر جواته

0: للي عاشوا لغيره، بطريقة تواصله، بعلاقاته، وبطريقة تربيته لأطفاله، وبالدور للي رح يقوم فيه بالمجتمع. لأنه إحنا سواء انتبهنا أو لا، كل يوم عم نشارك في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع للي رح يعيش فيه أطفالنا. وبرأيي أعظم استثمار ممكن نقدمه لمجتمعاتنا بناء طفولة سليمة. بحب أشكر الأستاذة الأخصائية النفسية هالة أبو بكر على إتاحة هاي المساحة لطرح هذا الموضوع. تحياتي للجميع.
1: يعطيك العافية الأخصائية إيناس ظاهر، أخصائية تطور الأطفال والنطق واللغة. يعني كفيتي ووفيتي، ركزتي وسلطت الضوء على قضايا جدا مهمة. اليوم لما نحكي عن الأطفال أعزائي المستمعين، إحنا بنحكي عن صفحة بيضاء، طفل صغير بحاجة لحب، لحنان، لأمان، ما تستقل بقدرة الأطفال ولا بذكائهم ولا بإمكانياتهم. حتى الطفل اللي عمره شهر وشهرين، هو بيميز المشاعر، هو بيميز الأحاسيس، هو قادر يميز الحب والحنان. حتى في بعض الدراسات اللي بتأكد بأنه الطفل وهو جنين في أحشاء والدته هو بيحس بالحب والعاطفة. فركزوا على المحبة، على العطاء، على التربية السليمة لحتى يطلعوا أولادكم سليمين نفسياً. أطفالكم أبناء الحياة، فركزوا على إنهم يكونوا قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها المختلفة. خلوا هذا البيت مكان الدفء، مكان الأمان، هاي المساحة الآمنة اللي بعبروا فيها أطفالكم عن مشاعرهم وعواطفهم بدون خوف، بدون تردد. حتى لما بدكم تتحاوروا معهم، تحاوروا معهم بذكاء، أعطوهم مساحتهم الكافية. ولما بدكم تتناقشوا بأي شيء بخصكم، ضروري جدا تكونوا قادرين على التمييز بين الحوار اللي ممكن يصير أمام الأطفال والحوار اللي مش لازم يصير أمام الأطفال أبدا. احموا عائلاتكم واحموا أطفالكم بأنه أي مشكلة وأي نقاش حاد داخل هذه الأسرة يكون ضمن معايير وضمن حدود. الطفل بيتعلم منكم كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يكون صداقات، كيف يبني علاقات، فكونوا نموذج جيد. يعني حاولنا بهذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية وجود بيئة أسرية آمنة، صحية، سليمة، قائمة على معايير ومبادئ أساسية لبناء شخصية طفل متوازنة، قادر على التواصل، قادر على الحياة بكل محبة وبكل طاقة وبكل تفاعل إيجابي. حبوا حالكم، حبوا عائلاتكم، وحبوا أطفالكم، وأكيد حبوا برنامجنا، وما تنسوا تسمعونا على إذاعة أمن 24. كنت معكم بالإعداد والتقديم من برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، ورافقتني بالبث المرئي والهندسة الإذاعية زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بمساحة آمنة دوما، حافظوا على أطفالكم.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: الشمال وعلى اليمين.
1: نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
0: أبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.
2: احنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي.

ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين على الشمال وعلى اليمين

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

احنا مش بنغطي حدثه بس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

من جوه المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، راحة الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلبشين الأرض.

مرصعي باللاجورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.

كل يوم من قلب الشارع، بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: لحظة غفلة قرب بركة سباحة أو خزان مياه قد تتحول إلى مأساة. مع تحيات الدفاع المدني الفلسطيني،
1: الدفاع المدني الفلسطيني وإذاعة أمن 24.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجهاً. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج الموقف، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، فتحية لهذا الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لمن يتابع برنامج الموقف يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاس، نحن دائما معكم في كل موقف جديد. موضوع استثنائي نناقشه في حلقة اليوم من برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن خطر شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي، وحين تتحول الخلافات إلى معركة على الرواية، ونقول بأن الحروب اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، فقد أصبحت الكلمة صورة والمنشور موقف والفيديو القصير قد يصنع رأيا عاما أو يهدمه خلال دقائق. القضية الفلسطينية التي خاضت لعقود معركة تثبيت رواية الحق الفلسطيني في مواجهة آلة دعائية هائلة، تواجه اليوم تحديا جديدا من داخل الفضاء الرقمي، فبين سيل المعلومات ومنصات التواصل والذكاء الاصطناعي وتعدد المنابر بات السؤال، هل ما زلنا نمتلك سردية فلسطينية جامعة، أم أننا نسمح بتشتيتها وأحيانا بتقويضها بأيدينا؟ الاختلاف السياسي والفكري حق طبيعي والنقد ضروري لأي مجتمع حي، لكن عندما يتحول النقاش إلى تراشق وإلى تخوين، وعندما تصبح المنصات الرقمية ساحات صراع فلسطيني، فإن المستفيد الأول هو الاحتلال الذي يسعى دائما إلى إضعاف رواية الحق الفلسطينية وإرباك صورتها أمام العالم. في هذه الحلقة مستمعين مشاهدين نحاول أن نفهم أين تكمن المشكلة، وكيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، وما الذي يحتاج الإعلام الفلسطيني وصناع المحتوى لحماية الرواية الفلسطينية في العصر الرقمي. هذا ما نناقش مع ضيوف حلقة الموقف اليوم، ونرحب وإياكم بالكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان، تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك معنا في الموقف.
1: أهلا عبد، أهلا بك وأهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي بسمعونا على امتداد هذا الوطن.
0: الموقف اليوم مختلف مريم، ونريد أن نتحدث اليوم نحن للساسة وللمختصين ولصانعين الموقف الفلسطيني، لا أن نسمع منهم في فضاء مختلف، في فضاء رقمي، لربما وعلى الرغم أن سطوة الإعلام الرقمي اليوم حاضرة، إلا أننا لازلنا يعني لا نتعامل مع هذا الفضاء كما ينبغي فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية ورواية الحق الفلسطيني، لأنها ليست مجرد رواية، هي حق نرويه للعالم حتى نحافظ على ثباتنا. لكن حقيقة هذا الأمر يستدعي وقفة جيدة، ونريد أن نتحدث إليهم اليوم حتى نجد الموقف المناسب عندما نحتاج من صناع الموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبداية يعني ما الذي نعنيه بمفهوم شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي أستاذة مريم؟
1: قبل ما نروح لتعريف شتات السردية الفلسطينية، خلينا نحكي شو اللي وصلنا أصلاً لمفهوم الشتات السردية الفلسطينية، خاصة أنه إحنا خلال السنوات الأخيرة، واللي إحنا بنقصد فيه بالسنوات الأخيرة أولاً مع تزايد اعتمادنا على منصات التواصل الاجتماعي لطرق أبواب الرأي العام العالمي، ولا تجيير وتوظيف والاستفادة، خلينا نحكي تحويل كل ما بتمر فيه القضية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني من أزمات ونحوله لفرصة من أجل مخاطبة الرأي العام من أجل فرض هويتنا وثقافتنا وعنواننا الفلسطيني في هالفضاء الرقمي الواسع. قبل 3 سنوات يمكن أو قبل 2 سنين على أقل تقدير كنا نحكي عن سردية فلسطينية وكنا نحكي عن خطر حقيقي بواجهها من الرواية الإسرائيلية، وكنا نسعى ونحاول في كافة الطرق إنه إحنا نثبت حقنا ووجودنا سواء بالعالم الواقعي وأيضا تعريف العالم فينا، لأنه طالما الإعلام التقليدي لطالما عمل على احتكار الجانب الواحد بمفهومه للشعب الفلسطيني وبمفهومه للقضية الفلسطينية، وحاول الإعلام التقليدي خاصة الغربي بأنه يجير كل قدراته الإعلامية والتقنية لصالح الرواية الإسرائيلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. فمن فترة يعني من فترة سنوات خاصة كمان مرة بالتزامن مع استخدامنا الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وإحنا بنحاول تثبيت سرديتنا ومحاربة الرواية الإسرائيلية اللي غالبا أو مش غالبا اللي دائما ما تقوم على التزييف وعلى الكذب وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى تصوير الشعب الفلسطيني كشعب إرهابي أو كشعب بربري وعلى تصوير المحتل الإسرائيلي كشعب مضطهد وتحويل
0: يعني مهمتنا صارت أسهل اليوم. مهمتنا يعني في الأول كان الإعلام محتكر، وسائل الإعلام اللي يعني المهيمنة كانت تتبنى خطاب الاحتلال، اليوم بات بإمكاننا الوصول إلى كل العالم دون أن نلجأ إلى هذه المحطات. بالعكس اليوم صار هناك ما أهم منها، وبالتالي مهمتنا صارت أسهل. ليش يكون في عقبات؟
1: يعني إذا بنيجي نحكي مهمتنا أسهل، هذا الموضوع بده يكون في ظل وضع طبيعي، في ظل وجود رواية جامعة وفي ظل وجود صوت واحد. ولكن للأسف لما تتهيأ عندك الأسباب عبد ويكون عندك فضاء رقمي ويكون عندك ما يكفيك من الأرشيف وما يكفيك من المحتوى الفلسطيني وما يكفيك من الوثائق وما يكفيك من المظلومية اللي أنت بتسوقها لذاتك كفلسطيني كإنسان فلسطيني للعالم لحتى تكسب هذا التضامن. للأسف إحنا الفلسطيني يبدو أنه إحنا نمريد حتى على أنفسنا، صرنا بندور على الخلاف، صرنا بندور على ما يفرق بيننا أكثر ما يجمع بيننا. وهذا اللي أنا كنت أوصل لك إياه، إنه شو هو مفهوم شتات السردية الفلسطينية. للأسف حالة من الاستقطاب وحالة من التراشق إذا إحنا بدنا نسميها بهذا المفهوم أصبحت اليوم إحنا بنشوفها كمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، وبنشوفها أيضا يعني كباحثين بنظرة وبعين الباحث. إحنا اليوم صرنا كشعب فلسطين شعب منقسم. طب هذا شو السبب في هذا الحكي؟ حالة التراشق اللي بتصير على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا على منصة فيسبوك خلق نوع من المفهوم اللي احنا بنسميه شتات او تشرذم السردية الفلسطينية.
0: يعني القصة متعلقة بتعدد الأصوات ولا بغياب الرواية الوطنية الجامعة؟
1: لا، تعدد الأصوات. احنا لدينا من الأصوات ما يكفي ان نحتل العالم، ولدينا من القدرة على التواجد ولا على محاورة العالم. احنا عبد كان في عندنا مصاعب يعني صعوبات كثيرة، كان عندنا تقييد بصير على المحتوى الفلسطيني من منصات التواصل الاجتماعي، كان يصير في عندنا تواطؤ من شركات التواصل الاجتماعي تحط قيود تسكر صفحات تسكر حسابات. بالوقت اللي قدر الفلسطيني انه اولا يضع حد لهاي القيود ويستغل هاي القيود لصالحه، واللي يحكي العالم إحنا حتى صوتنا بيحاول الشركات الكبرى خاصة مثل شركة ميتا على سبيل المثال وتواطؤها مع دولة الاحتلال، كل هاي القيود لما إحنا وصلنا أو قدرنا إلى حد ما بتفكيك هاي العقبات وتفكيك هاي القيود، للأسف إحنا نفسنا رحنا وكأننا حطينا العثرات بطريق أنفسنا. كيف؟ من خلال وجود رواية فلسطينية ذات أصوات متناقضة. ما في عنا أو مش أحكي ما في عشان أنا ما أظلم كمان الوضع الفلسطيني، ولكن مؤخرا وهاي حقيقة وهذا واقع وهذا إحنا بنشوفه يوميا أصبح هناك ميل للمخاطبة اللي كأنها بتعرف الفلسطيني بالخارج على أن الفلسطيني منقسم.
0: إحنا في رأي عام اليوم حول فلسطين، وهذا يعني سببه الإعلام الرقمي، مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ما هو الخطورة، هاي هي الخطورة. هذا اللي بحكي لك إياه، إنه إحنا بالوقت اللي إحنا قدرنا نفكك هاي القيود، وقدرنا نخترق الرأي العام، وقدرنا نجذب هذا التضامن. أنت بتعرف يعني اليوم عندك لما الصورة المعاناة الفلسطينية والسردية الفلسطينية قدرت إنها تتجاوز كل الحدود وتتجاوز كل اللغات وتتجاوز كل الدول، وكيف إحنا بنحكي إنه فعليا صوتنا وصل لما يتم نزول للشوارع في أوروبا، في دول شرق آسيا، في أمريكا اللاتينية، في أمريكا نفسها، في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، على على على امتداد العالم كله. في هناك أصوات تحكي لك في شعب فلسطيني مظلوم، في شعب فلسطيني يعاني من الإبادة، في شعب فلسطيني يعاني من الاحتلال ومن انتهاكات المستوطنين، في شعب بتناقل روايتنا لا وكمان بيحارب فيها، بيرفع العلم الفلسطيني. إحنا اليوم لما يكون في عندك أكبر حدث كروي بالعالم ومنظم في أكثر دولة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وداعمة للاحتلال على على عكس القضية الفلسطينية وعلى على على حساب الحق الفلسطيني، بيطلع لك ناس من الجمهور، من ألتراس، من المنتخبات، من المدربين، من مختلف الجنسيات. احنا ما بنحكي بس عن عرب، احنا ما بنحكي بس عن دول مضطهدة، لا، انت بتحكي كمان عن دول أوروبية تحمل علم الفلسطيني وبتمشي فيه بالشوارع. معناته احنا هون امام هاي الفرصة لتعزيز الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعب فلسطيني، مش انه احنا نروح ننظر او نخلق من انفسنا ونلاقي على مشاكل، على على حوارات، على على قصص وقضايا اللي بتفرق. طب احنا انا لما يكون الرأي العام العالم اليوم امام روايتين على سبيل المثال، او امام شعبين، او امام سرديتين وممكن اكثر فلسطينية، فاحنا هون بنضعف السردية الفلسطينية. احنا هون بيقل حجم التضامن والايمان اصلا بقضيتنا لما نركز جهودنا من مخاطبة العالم، من مخاطبة الرأي العام العالمي، ونركز جهودنا للأسف ونضيعها بانه احنا نخاطب انفسنا باطر ممكن قد تكون جغرافية، قد تكون حزبية، قد تكون
0: بالتالي
1: سياسية.
0: بالتالي مريم يعني بده يصير في عنا تعدد لإنتاج السردية الفلسطينية، يعني بما أنه يعني هذا المجال وهذا الفضاء مفتوح وكل واحد فاتح جواله أو جهازه وبيحكي عن فلسطين، بده يكون وكأنه يعني كل مستخدم منتج للسردية الفلسطينية، وكل واحد بده يقدمها بطريقته للعالم. طيب يعني إحنا مش راح نتوه العالم اللي قاعد كله بالتف حولنا اليوم، مش راح نتوه الرواية الفلسطينية؟
1: بنتوهها لما يكون في عنا أصوات متعددة، لما يكون في عنا الخلافات تطغو على ما يجمعنا. إحنا كنا نحكي سردية عن مظلومية الشعب الفلسطيني، عن حق الشعب الفلسطيني أنه يعيش، عن حق الشعب الفلسطيني أنه ما يتحرك بحرية بوطنه، عن حق الشعب الفلسطيني ومحاولة مخاطبة الرأي العام لحتى ينزل للشارع، لحتى يأثر على حكومته بأنه يضغط على دولة الاحتلال على سبيل المثال بأنه يشيل البوابات اللي على مداخل المدن والقرى والبلدات، على امتداد الضفة الغربية، على أنه يشيل الحواجز، على أنه يوقف انتهاكاته ويحط حد لتسارع وتيرة الاستيطان اللي قاعدة بتشردم الأرض. فإحنا أصبحنا الآن أمام تحديات كبيرة. هاي الأصوات، انت حكيت جملة او كلمة جوهرية عبد، بانه كل انسان فلسطيني معه جواله ممكن يكون، ممكن يصيغ سرديته. هاي السردية او هذا الجهد الفردي اللي بقوده كل شخص قد يكون مكمن قوة وقد يكون نقطة ضعف. احنا في هذا الاطار شو لازم نعمل؟ احنا لازم نوحد هاي الجهود، حتى لو كانت هاي الجهود فردية، وحتى لو انها بدها تضل فردية بدون ما يكون في هناك اطار جامع او مؤسسة جامعة او فريق واحد او احنا ممكن انه نشتغل بانسيابية، بمعنى انه نشتغل ضمن فريق بدون ما نكون فريق، لانه احنا همنا واحد، همنا السردية الفلسطينية، همنا اثبات حقنا، همنا مخاطبة الرأي العام العالمي والتأثير فيه. مش كل حدا فينا يخرج برواية مختلفة. متى هاي الخطورة بتصير؟ لما انا استغل قدرتي على الانتاج وعلى صياغة السردية الفلسطينية من وجهة نظر على حسب ما يوافقني تمام سياسيا ممكن أو حزبيا أو جغرافيا أو مناطقيا، وهذا اللي إحنا اليوم بنعاني منه.
0: طب أنا بشوف العكس مريم.
1: كيف؟
0: يعني أنا يعني اللي بشوفه اللي قاعد بصير عكس ما نريد، يعني أنت تحدثين بالمنطق الذي يجب أن يكون. يعني إحنا مش بس بنقدم روايتنا الشخصية كل واحد، هذا لا يعني أنه إحنا ما عندناش روايتنا، إحنا عندنا، بس كيف تتقدم، مين بيقدمها. إحنا كمان في خلافات داخلية بتحولنا للتشكيك في رواياتنا. اليوم عالم السوشيال ميديا والفضاء الرقمي والذباب الإلكتروني وما إلى ذلك، يعني ممكن أنه يسهم سلباً
1: طبعاً،
0: بدل ما يكون
1: له دور إيجابي. هاي هي الخطورة تماماً، وهاي هي بدنا نسميها، هي مش ظاهرة ولكن هي هذا هو الخطر، أو خلينا نحكي هاي هي الملاحظة اللي لازم تخلينا نحط إيدنا على الخطورة ونحاول إنه إحنا نلمها، يعني بالمصطلح العامي إنه نلمها الموضوع قبل ما يكبر. بالأيام الأخيرة وأنا بحكي لك من وجهة نظري كباحثة، بالأيام الأخيرة أنا قاعدة بتابع وبشوف وبقرأ إنه في هناك تراشق، وخلينا نحكيها على بساط أحمدي، تراشق إلكتروني واضح وخطير ومرعب، وبيفرق السردية الفلسطينية، بيشتت الأصوات الفلسطينية،
0: حملات ومنهجة مريم تحسي يعني ولا يعني عمل،
1: يعني أنا ما بدي أظلم، ولكن شوف عبد، متى ما يتم الحديث بالموضوع بشكل منظم وبشكل ممنهج، ممكن أن يقودك للشك أنه ممكن تكون حملات منهجية. ممكن تبلش الموضوع ببوست، بمنشور واحد، بفيديو واحد، بتعليق واحد، ولكن كثرة التعاطي مع هذا الموضوع ليش؟ لأنه أساساً الخوارزميات السوشيال ميديا بتفضل هذا النوع من المحتوى. بمعنى أنه منصات التواصل الاجتماعي، خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بتميل على أنها تقدم المحتوى الأكثر جدلاً، يعني بالنسبة إلها مين أفضل، الخبر الحقيقي أو المعلومة الحقيقية أو المحتوى المثير للجدل. طبعاً المثير للجدل. ليه؟ لأنه ده ما بيخليش فعال، بيخلي أخذ وعطى معاه، بتبادل أنت ريلز، بتبادل أنت منشورات، صور، فيديوهات، بيكون في تجمع أكثر، فبالتالي المنشورات المثيرة للجدل هاي هي اللي بتتغذى عليها منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هي اللي بتكون رائجة أكثر. وهذا اللي بيخلينا نحكي إنه لما تسألتني إنه هاي ضمن حملات منهجية ولا لا، أحيانا ما ببلش الموضوع حملة منهجية، ولكن كثرة التعاطي بيخليها تظهر لك أمامك، تظهر أمامك حتى لو ما كانت هاي الصفحة أنت موجود عليها، حتى لو هذا الناشط هو مش صديق عندك، ممكن حجم أو خلينا نحكي طبيعة المنشور يدفعك أنك أنت تشارك، أنت هون صفيت وكأنك جزء من هذا النقاش أو من هذا الجدال الدائر على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا اللي بيحطنا أمام الخطر الكبير، بأنه نصير نسأل حالنا يا ترى هاي ضمن حملات ولا لا. قد لا تكون ضمن حملات منهجة، ولكن كثرة التعاطي معها، كثرة هتاخد وقت أكثر مما يجب، ممكن هتخليها ليش؟ لأنها بتملك جماعات. كيف يعني؟ يعني في عندك أي رأي بالدنيا عادة، خاصة على المنصات الاجتماعية، يا أما بدك تكون معارض يا أما أنت بدك تكون موافق، عدا عن هيك أنت بدك تكون في المنطقة الرمادية أنك بس تقرأ أو أنك أنت بس تتابع. ولكن متى ما أنت دخلت في دائرة الجدال، فأنت هون صار عندك فريقين، انقسم هذا الفريقين، كثرة التعاطي والجدال والكذا هو خلق لك نوع من حالة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بتخلق هاي الفرق. لما يكون عندك فريق معارض وفريق مؤيد، طبيعي انه فيما بعد بصير كل واحد بده يجير كل الطاقة اللي عنده لحتى انه ياخد يعطي الحق لنفسه.
0: صح. طب يعني انا سألتك انه يعني ممكن تكون هذه الحملات ممنهجة، بس انا اللي

0: يعني مجموعة من المراصد، ممكن مؤسسات بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، ولكن إحنا الأهم من هذا الموضوع إنه يكون عندنا مراكز رصد. خلينا نكون واضحين، وإحنا بنحكي على إذاعة أمن، وإحنا بنحكي عن شيء بيمس بالدرجة الأولى الأمن الفلسطيني، الأمن القومي الفلسطيني، الاستقرار الفلسطيني، الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، اللي مراكزنا أو مؤسساتنا الرسمية مطالبة أكثر من غيرها، لأنه هذا جزء من مهمتها. إحنا ما فينا
1: نروح بكل موضوعية، عذرا عن المقاطعة مريم، يعني نعم، يعني أنا أريد من هذه الحلقة أن نخاطب المسؤول الفلسطيني حتى نجد الموقف لديه في المرات القادمة، وبالتالي يعني أنا طرحت هذا الموضوع بكل موضوعية وشفافية على منبر أمن 24، لأنه هذا الموضوع يهمنا ويهم أمننا القومي ويهم سرديتنا ووجودنا ورسالتنا وحكايتنا للعالم.
0: طبعا، ما هو لهذا السبب لا يجب فقط أن نشخص المشكلة. يعني أنت اليوم استضفت مريم، بكرة بتستضيف محلل آخر، بعده بتستضيف خبير آخر. إحنا عندنا القدرة على توصيف المشكلة، ولكن هذا لا يكفي. فكرة أنه إحنا نضل نحكي فيه عندنا تشرذم وعندنا شتات بالسردية الفلسطينية وضياع ممكن هذا يأثر على هويتنا الرقمية عبر الفضاء الرقمي، لا يكفي أنه إحنا نحط إيدنا على الخلل، ولكن مطلوب مننا أكثر بأنه إحنا نصوب هذا الخلل أو نقترح توصيات في هذا المجال. للأسف إحنا في هذا المجال على المستوى الرسمي الفلسطيني، ما بدي أكون يعني، خلينا كمان أكون موضوعية وخلينا كمان نكون واقعيين، ما نجمل الواقع. تعال بدي أدور أنا وين في مراكز رصد تابعة للمؤسسات الرسمية الفلسطينية اللي بتعمل على رصد ودراسة وتحليل ما يجري على السوشيال ميديا من تراشق على سبيل المثال.
1: يعني إحنا
0: ما عندنا هاي المراكز.
1: في المرات القادمة سنوجه السؤال للمسؤول،
0: يعني هذا أقل شيء لازم نعمل. المسؤول، أنا بتخيل إنه المسؤول مش مطلوب منه يجي عيد الحكي يحكي لك أنا والله إحنا حزينين لأنه هيك بيصير.
1: لا مزبط.
0: إحنا اليوم في تراشق، يعني نحكيها بشكل موضوعي، اليوم في تراشق إلكتروني خطير ما بين المستخدم المنصات الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: وهذا تراشق خطير. حرب الإبادة أثرت علينا كشعب فلسطيني بما لا يدعو مجال للشك فيه نهائيا. أثر علينا، أثر على نفسيتنا، أثر على نمط حياتنا. إحنا اليوم بعد 7 أكتوبر لسنا كما كنا قبل 7 أكتوبر. هذا التراشق كشف وعرى مفاهيم إحنا ما كنا منتبهين إلها ما قبل حرب الإبادة. خطير بالوقت اللي إحنا كنا بنتبنى وجهة نظر الناشط الغزاوي على سبيل المثال، وبنوصل كان هو الناشط الغزي بكل جهده وبكل طاقته تبنى ووصل للعالم وطرق أبواب العالم يحكي عن حرب الإبادة، وكان هناك من ناس بالضفة الغربية اللي تعرفنا على بعض من خلال إبادة، كان في هناك جهود مشتركة قد لا تكون منظمة، ولكن إعادة النشر والتكاتف والتواصل حتى لو كان عن بعد، كل هاي التكاتف كان ممكن أنه يخلق حالة من الصوت الوطني الجامع. ولكن إحنا اليوم تركنا الموضوع الأكبر وتركنا المخاطر الأكبر، وصرنا ننظر للموضوع بطرق جدا ضيقة.
1: مين المستفيد من كل
0: يعني نحكي الاحتلال؟ نعم الاحتلال. وبدنا نحكي أنه هو مستفيد؟ نعم مستفيد. ليش؟ لأنه واحدة من الخطط اللي بيشتغل عليها الاحتلال واللي اشتغل عليها قبلنا بكثير بالمناسبة، واللي جير فيها واللي وضب فيها كل إمكانياته المالية والتقنية والعسكرية والسياسية أبدا بالوقت اللي كان بيخسر فيها أمام العالم، وعلى الرغم من أنه كان يدفع مبالغ طائلة لفيسبوك ولا تيك توك ولا لمؤثرين عالميين ولا لاعبين كرة قدم ولا فنانين ولا ما بعرف إيش، كان يخسر، كان يطلب منهم أنه يتبنوا موقف.
1: يعني أنه هذا الموضوع اللي بدأ يخسر الاحتلال
0: بدأنا إحنا
1: اليوم هو كان بيعمل فيه اختراق.
0: نعم صحيح. فبالتالي المحتل الاحتلال، وأنا بداية الحلقة حكيت لك أنه رواية الاحتلال هي دائما ما تقوم على التزييف، وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى الكذب. احنا الان بنقدم له هاي الخدمه على طبق من ذهب وبنعطيه المبرر بانه يحكي. احنا انا قلت لكم انه هذا الشعب هو مجموعه سكان وكذا وكذا، شوفوا هم مش متفقين فيما بعدهم. هذا بيعزز الروايه.

0: الإسرائيلية.
1: طب خلينا نشوف الفلسطيني الناشط والمتابع خارج فلسطين،
0: نعم.
1: كيف ينظر إلى هذا الأمر، وكيف يتابع الخطاب الذي يعبر عن السردية الفلسطينية، وأين يجد الخلل؟ هل بيشوف إنه رسالتنا بتوصل فعلا للعالم، ولا لا بدنا نروح على تركيا ونرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالناشطة السياسية والاجتماعية والمتابعة للإعلام الرقمي الأستاذة شهيرة جرار؟ مساء الخير.
2: أهلا، مساء النور. أهلا أستاذ عبد الفتاح،
1: تحياتنا
2: أهلا للأخضرية.
1: إليك، وبنرحب فيك ضيفة على برنامج الموقف من فلسطين. واليوم نتحدث في الموقف في هذا الموضوع المرتبط بمدى قدرتنا الفلسطينية على إيصال السردية الفلسطينية بالشكل اللائق، وهل تصل إلى العالم تماما كما نحن نريد، أم كل ناشط على السوشيال ميديا يوصلها بطريقته، وبالتالي هناك عدم وضوح في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما يجب. كيف تتابعين هذا الموضوع؟
2: والله بنتابع كتير، وهذا أساسا أكتر شكاوي أي ناشط فلسطيني كان موجود على السوشيال ميديا، أو يعني حتى على أرض الواقع، لأنه في ضوضاء على ضوضاء، ما عم توصل مزبوط. كل مؤثر في عنده مشاكل كتيرة بتواجهه، بس أول مشكلة هي نفسه، لما يحس بأهميته ويعتبر حاله أنه هو أساساً، كيف بدنا نقول، أنه ممثل عن الشعب الفلسطيني على عدد المتابعين تبعه، وهذه أثرت علينا كثير ككل فلسطينيين، أنه نوصل فعلاً الأصوات كالشعب من طريق دياش.
1: نعم، سامعينك احنا استاذة شهيرة.
2: بس لأنه جاني مثل صدى.
1: لا لا، الصوت تمام.
2: فبنقول نحن مشكلتنا الأكبر، لا، صوتنا مش مترابط، وأكبر دليل بالإبادة الأليمة اللي نحن عايشينها نفسيا كفلسطينية. كل فلسطيني بنتأثر كتير بالمشاهد اللي بنشوفها، بس عشان نوصل الصوت الحقيقي للشعب اللي عايش بغزة، شعبنا وأهلنا عم بنواجه مشاكل وصعوبات كتيرة. أول شيء عندنا منظومات كبيرة، مؤسسات كبيرة عملت كي وعي كامل لشعبنا الفلسطيني، وبنفس الوقت للشعوب العربية وللشعوب العالمية. فإذا بدنا نوصل صوت الشعب، لا، عم بنحس أنه في رد مش طبيعي علينا وتكذيب لإلنا، وعم بنحاول نثبت مصداقيتنا مش قادرين نثبتها.
1: بس في الشارع بنشوف غير هيك، يعني في الشارع في دول العالم بنشوف يعني حالة التفاف شعبي في عديد دول العالم اليوم مع فلسطين أكثر من أي وقت مضى. يعني صرنا نشوفهم بعيننا ونشوف الحركات ونشوف صوت الإنسانية أعلى، بالتالي يعني
2: لكن هذا مع تدخل بوضعنا الداخلي، بأمورنا السياسية الداخلية، فرض علينا مثل، خلينا نقول، وصاية أنه أنا بدي أحكي عنك بما يناسبني أنا، ولكن أنت يا فلسطيني مش من حقك تحكي أي شيء بعارض أنا فكري. هذا اللي بنواجهه، ولما بنشوف تشتت بالأصوات الفلسطينية بيعطي مجال لا يعني خلينا نقول ايديولوجيات او قوميات او خلفيات سياسيه مختلفه تسيطر على سلبيتنا وعلى حقيقتنا بما يناسبها.
1: قديش بيأثر هذا التشتت على مهمة الناشط الفلسطيني في الدولة التي يعيش فيها ويتواجد فيها؟
2: هلا بتأثر كثير من ناحيتين. كناشط فلسطيني بده يقدم الحقيقة، بس بيواجه شغلة اللي هي أنه السرعة، فلما بده يجي ياخذ انه الخبر لازم اكون الاول عشان يصير عندي تفاعل وتوصل للناس اكثر، لانه الناس صايره تاخذ الخبر الحقيقي انه هو الخبر الاول اللي نزل. فبصير عندنا مشكله كمان من التحقق من مصدر الخبر ومن كامل، يعني الخبر كامل بدون تشتيته.
1: طب
2: فهذا ضغط انه على السوشيال ميديا. ثاني شغله عندنا، اذا كان الخبر أو الفكر، الرأي الشخصي مش كممثل عن جهة سياسية، كفكر شخصي ما بيناسب الجموع اللي موجودة، بنتواجه بتخوين، حتى مسح هويتنا الفلسطينية، وبتتأثر كتير ناس من أنه ينشروا فعلا الحقيقة اللي صايرة.
1: طب خليكي معي أستاذة شهيرة، وحول الحديث للأستاذة مريم. يعني مريم، حتى توهنا على ما يبدو الفلسطيني الناشط خارج فلسطين.
0: هاي الخطورة، هذا اللي احنا بنحكي فيه. اذا احنا وصلنا لمرحلة انه كمان الناشط الفلسطيني او المغترب الفلسطيني او الجاليات الفلسطينية او الشتات الفلسطيني هو نفسه صار عنده هذا اللبس بما يجري على فلسطين، لسه هاي كارثة اكبر. يعني هو بشاركنا اللغة والاهتمامات والوطنية والمخاوف والاحلام والمعاناة، واللي هو اصلا بيكون عنده، بحس نفسه انه هو عنده اصلا مسؤوليه مضاعفه، مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه وطنيه ومسؤوليه كمان ممكن تكون قوميه، تمام؟ وعنده هذا التشرذم، يعني هو بحاجه انه اصلا يلاقي نقاط وسرديه مجمعه او موحده من مواطنه الفلسطيني اللي مقيم على الارض الفلسطينيه، ولكن هون بيجد انه مش عارف هو مين الروايه الصح.
1: طب شو اللي بده يضبط هذا الموضوع؟
0: في هون مسؤوليه على اكثر من صعيد. بدنا نبلش بالمؤسسات الرسميه، بدنا نبلش في مؤسسات البلد، سواء على مستوى مؤسسات الرسمية أو حتى مؤسسات المعنية في الإعلام الرقمي، على اعتبار أنه هو اليوم المتحدث والآمر الناهي على العالم. مؤسساتنا مطلوب منها تكتفي فقط بتوصيف الحال، هذا إن وصفت بالمناسبة. يعني أنا بصراحة ما بعرف قديش في حدا مسؤول معني في مجال، إحنا فيش عندنا وزارة إعلام مثلا، تمام؟ وزارة الثقافة ما بعرف إذا بتحكي بهذا الموضوع أو لا، ما عندناش إشي خلينا نحكي رقمي. يعني العالم اليوم بيحكي كلياته رقمية، تمام؟ إحنا ما عندنا، نفتقر إلى هذا الموضوع، وما بعرف وين نستنى. هل إعلامنا الرسمي، إعلامنا الحزبي، إعلامنا الحكومي، إعلامنا الخاص؟ إحنا نكتفي بتوصيف المشهد بدون ما نقدم حلول. فالآن مطلوب أكثر، إنما إذا كان في هناك مراكز وأنا ما بعرف فيها أو أنا غير مطلعة بشكل كافي عليها، نفعلها أكثر ونخلي العالم تعرف فيها أكثر.
1: بس إحنا
0: مطلوب منا وجود مراكز تحقق، بالنسبة مراكز رصد مهم. ليش؟ أنا شو بهمني مراكز الرصد؟ أنا هل فقط بهمني أني أعرف شو اللي قاعد بيصير، ولا أنا أكون واضعة خطة استباقية؟ للأسف ما عندنا شيء ممنهج ولا
1: بس
0: خطط.
1: احنا عندنا شيء بديل، يعني احنا وتحديدا للفلسطيني في الخارج، اذا اراد ان ينقل يعني الرسالة كما هي والرسالة التي نريد، طب يلجأ للمؤسسة الرسمية، العنوان الرسمي. يعني اراد شيء في الإعلام فليلجأ الى الإعلام الرسمي، اراد شيء في أي قضية ما، هناك عندنا مواقع لكل مؤسسة فلسطينية فيها موقع، وبالتالي الموقف الفلسطيني سيجده في هذه المواقع. ليش ما تفرض وجودها هذه المواقع حتى إنه تكون عنوان؟ وبعد ما تجاوبي راح نسأل شهيرة كمان، إنه طب ما عندكم عناوين، ليش ما بروح عليها الفلسطيني؟ شو بيخلي الفلسطيني يتوه ما بين أكثر من عنوان؟
0: العالم اليوم بيحكي عن سفارات رقمية، هل تعلم ذلك؟
1: لا.
0: بعض الدول الأوروبية، في الدنمارك على سبيل المثال، صاروا رايحين باتجاه أنهم يستغنوا عن السفراء البشريين، عندهم سفراء رقميين. دولة الاحتلال على سبيل المثال من أكثر من 10 سنوات تشتغل على مخاطبة الرأي العام العربي ضمن سفراء رقميين، وإحنا اليوم لسه بنحكي عن مؤسسات رسمية أو عن عناوين وبنايات وبشر. هذا الموضوع أنا مش مخول أني أجيب عليه ولا أني أوجه اتهام لأي مؤسسة، ولكن يعني أنت لما بدك تشوف خبر عبد، بتروح بتضوي تلفزيون بتسمع إذاعة أكثر ولا بتروح على موقع إلكتروني؟
1: على موقع.
0: بتروح على موقع إلكتروني. فبالتالي أنا ما بزبط أستخدم أدوات، هلأ لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التقليدي هذا لا شك فيه، ولكن أنا ما بزبط إني أعيش بحقبة ويكون في عندي فجوة ما بين العالم وين صار، وأنا أضل باتجاهني، خليني أروح على الاتجاه الرسمي، خليني أروح على أنت بدك تكون مواكب. أنت عشان تقدر تعالج هذا الخلل مطلوب منك أنك تشخص، مطلوب منك أنك أنت تستشف وتنتبه أنه في خطر، تمام؟ مش تستنى الخطر ليوقع بعدها نصير ندور على حل.
1: نعم.
0: انت بحاجة انك ترصد، انك تتحقق، انك تعرف انه في، يعني إن احنا اليوم نحكي عن لحد الان نحكي عن مشكلة قد تكون يعني مشكلة مبدئية ممكن السيطرة عليها لاحقا، ولكن ليش انا استنى لتصير ظاهرة؟ ليه انا لا استنى انه روايتي الفلسطينية وسرديتي الفلسطينية تتشتت ويكون في عندي بدل الصوت صوتين، ويصير منظري انا كانسان فلسطيني امام العالم، هذا مش شعب، هذا شعبين، وهذا ثلاث شعوب، وهذا اربع شعوب. ليه انا اسمح لهذا هذا الخطر، مما يضعف وجودي، مما يضعف نعم. سرديتي، مما يسمح للطرف الآخر بأنه يثبت روايته.
1: خلينا نسأل أستاذة شهيرة، هيك الصورة في الخارج أنه إحنا رسالتنا مشتتة، مش قادرين نوصل لخطاب واحد، يعني إحنا عندنا نعم. مراجع ممكن العودة إليها، لكن أستاذة مريم تتحدث أنه إحنا بحاجة إلى تطوير عملنا ورقمنة عملنا حتى في الدبلوماسية. إذا صار هيك هذا راح يمنع التجاذبات في الخارج؟
2: نعم، لأنه فعلا إذا بتلاحظ المشكلة كبيرة عنا بالنسبة لمين اللي عنده النقص بالمعلومات وبالحقائق، هو بتلاقيه الفلسطيني اللي عايش برا، فلسطيني الشتات أو فلسطيني المغتربين.
1: نعم.
2: فبتلاقيهم كتير عندهم لغط بالمعلومات وبشو اللي بيصير، لدرجة أنه مثل ما قلنا التخوين أو هجوم على أي حدا بيعطيه الحقيقة
1: من دون
2: اللي
1: ما
2: موجودة
1: يتحقق
2: على أرض الواقع. فبدنا محتاجين أنه إعلاميين بعدة دول تتواصل، يعني يتوصل لهم الأخبار دائما، ويكونوا مرجعية بكل دولة بكل اللغات اللي موجودة، ويكون في تواصل بينهم وجودهم مع كل فلسطينية اللي يعني شعوبنا الفلسطينية اللي برا، لازم نتكاتف برا، ويكون في كمان مثل خلينا نقول لا إله إلا محمد رسول الله.
1: طيب يعني
2: وجود شخصي
1: احنا، طب
2: وتفاعل شخصي معاهم لإثبات المصداقية أنه نحن فلسطينية، نحن معاكم، تعالوا نناقشكم.
1: طب هل بالضرورة يعني أنه يكون في عنوان لفلسطينيين الخارج يتواصلوا معه بينما في عناوين رسمية أصلاً ممكن أنه نلجأ إليها؟ أقل تعديل مثلاً في الخارج ممكن نلجأ لصفحة سفارتنا الفلسطينية، لصفحة السفارة أو الخارجية في تركيا، إذا فتحناها بنلاقي فيها ما نريد؟
2: ما رح يفتحوها، لأنه في مثل ما قلنا ماكينات إعلامية كاملة ضمن هي متضامنة مع القضية الفلسطينية، إن كانت هدفها أنه تستعمل القضية الفلسطينية لأهداف معينة أو أنه بحسن النية لنقول يعني فبركة أخبار كثيرة اللي قودت مصداقيتنا. يعني هلأ الناس ما بيصدقوا السفارة شو اللي بتقوله، والسفارة إذا كانت بعيدة أو مثلاً الملحق الثقافي أو الإعلامي اللي موجودين بالصحافة بعيد عن الجالية الفلسطينية الموجودة بهالبلد وما اشتغلت أكثر بالتواصل معها ما رح يدوروا علينا.
1: أنت كناشطة سياسية واجتماعية وين بتلاقي مرجعك عشان تستخدميه في موضوع الخطاب الفلسطيني والسردية الفلسطينية؟
2: حالياً بالبداية الصراحة أنا كنت أدور على الأخبار أكثر من مكان قبل ما أتكلم، قعدت فترة طويلة أسمع كل الأطراف قبل ما أنا أكون وين اللي فعلاً هي الحقيقة وين هي المصداقية واللي هي فعلاً بالشرعية الفلسطينية الممثلة منظمة التحرير والصوت الوطنية الفلسطينية. أما نحن عندنا جماعات كثيرة لا بس ماخذين الأخبار بدهم إياها جاهزة، هذا هو الجمهور العربي والفلسطيني. فبدنا يعني بدنا نعرف أنه نحن منقصرين، وما بدنا نطلب أنه نحن أساساً الوعي الكافي والكامل يكون من الجمهور؟ لا، لازم نحن نشتغل على هالأمر، لأنه في مثل ما قلنا التضليل كتير كبير.
1: طيب خليني أرجع لمريم في هذا الموضوع. يعني واضح أيضا أنه التوهان أيضا في الخارج ما بين الخلاف السياسي الفلسطيني اللي بيلقي بظلاله مش بس في فلسطين وخارج فلسطين، وما بين التعامل مع أي خبر من أي جهة كانت، وقضية بعتقد أنه هي غاية في الأهمية وتستحق أنه تقف عليها المؤسسة الفلسطينية الرسمية المتصلة بفلسطين الخارج، كيف تتحول إلى عنوان للخبر والرواية الفلسطينية وتكون محط إقبال.
0: مؤسساتنا الفلسطينية سواء بالداخل أو بالخارج بصراحة لديهم مقومات هم بحاجة لتفعيلها، صراحة هم بحاجة أنهم يستغلوها مش بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الإيجابي تماما، يوظفوها. المؤثر اليوم هو قد يكون لديه مصداقية توازي فضائية مدفوع عليها ميزانية ضخمة.
1: طب إذا هذا المؤثر كان بتبنى خطاب ما حتى لو كان خاطئ، بالتالي حيكون أسرع في إيصالها.
0: المؤثري أشوف أي رواية لازم يكون في هناك رواية مضادة، هو هيك وهي وجهة نظر، لأنه بالآخر شو السردية، شو الرواية، شو الحكاية، شو القصة، شو الخبر، شو الحقيقة، كل شيء له شيء وجانب آخر.
1: دفعوا ملايين في الفترات الأخيرة كشفت لمؤثرين في الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال، ملايين
0: صحيح
1: يبحثون عن أي مؤثر لدفع
0: صحيح
1: مبالغ وأجل توصيل لل
0: ومن ناحية ثانية يعني العديد، ما بدي أحكي عشرات، عديد من مشاهير، من إعلاميين أجانب أمريكان، ممثلين، لاعبي كرة قدم، مغنيين، خسروا عقودهم. ليش؟ لأنهم ما تبنوا وجهة النظر الإسرائيلية، ولأنهم رفضوا، يعني لو ما رفضوا العرض الإسرائيلي أو العروض الإسرائيلية هم تبنوا بدون ما يندفع لهم شيء من الجانب الفلسطيني على سبيل المثال، ولكن لأنهم آمنوا بعدالة القضية الفلسطينية. طيب أنا اليوم عندي مؤثرين فلسطينيين موجودين بالضفة، موجودين بغزة، موجودين بالقدس، موجودين بالداخل، موجودين بالشتات، موجودين بأوروبا، موجودين في كل العالم. مش مطلوب من المؤسسة الرسمية أكثر من أنها تتبناهم، من أنها تفتح أو يا سيدي خليها يعني تهد هالجدار اللي بينها وبين هالمؤثرين. في أدوات مجانية موجودة اليوم، أي شخص هو صحفي في مكانه، وأي شخص هو مؤثر في مكانه، فمطلوب منها أنها تستثمر، أيوة أنا هاي الكلمة بدور عليها، تستثمر في هدول المؤثرين. المؤثرين عندهم القدرة أنهم يخاطبوا العالم أكثر من المؤسسة الرسمية، مش عندهم، لأن مش لأنه عندهم مصداقية،
1: ولكن جمهور
0: مش بس
1: ولغة،
0: لأنهم بيخاطبوا باللغة البسيطة البعيدة عن الجدية بالرسمية. كمان شغلة مطلوب منا إحنا، متى ما قدرنا نوصل للمؤثر الفلسطيني وخلينا نحكي تجاوز كل العقبات، سواء بطريقة خطابه للعالم، نحاوره بلغة غير اللغة العربية، نخاطبه بلغته، نحاوره بأسلوبه، هذا المؤثر الفلسطيني عنده القدرة أكثر على الانفتاح على المؤثر العربي، عنده القدرة على الانفتاح على المؤثر الإقليمي والمؤثر العالمي. فبالتالي إحنا لدينا الفرصة ليكون عندنا حتى لو ضمن حملات ممنهجة، ممكن ينقصنا التنظيم، ينقصنا التخطيط، وينقصنا شغل أهم بالوعي بخطورة وأهمية إنقاذ، أو خلينا نحكي إنه ما نغرق فعليا بالمشكلة أكثر، لحتى إنه
1: بدي أشوف دور الإعلام لاحقا في هذا الموضوع. لكن أستاذة شهيرة بدي رسالة أخيرة منك للنشطاء الفلسطينيين خارج فلسطين، كيف يتعاملوا في نقل السردية الفلسطينية حتى لا يحدث هناك أي تشتيت، ونتحدث بلغة فلسطينية خالصة، لا بلغة حزبية ولا يعني بتوجيهات من هنا أو هناك، وإنما اللغة الفلسطينية التي تقدم الخطاب والسردية الفلسطينية كما نريد لها أن تصل إلى العالم.
2: اللي بطلبه أنا هو أول شيء لي الأمانة بنقل أي خبر، والدقة بنقل أي خبر، وبنفس الوقت برأيك الشخصي، تعتمد أنه هذا رأيك الشخصي وليس هو ممثل عن كل الشعب الفلسطيني. فإذا أي حدا تاني خالفك بالرأي مش لا يلجؤوا للتخوين، أو خصوصا أنه نحن بنتكلم على أي مؤثر فلسطيني آخر. نحن كلنا لازم نشتغل مع بعض لأهم نقاط سرديتنا وحقيقتنا بالقضية الفلسطينية.
1: نعم
2: أما أي أيديولوجيات أو خلفيات حزبية أو خلينا نقول دينية،
1: نعم
2: خلينا نبعد عنها بالوقت اللي نحن فيه هسه. لأنه شتتنا كثير، أصواتنا تشتتت، وهذا ما فادنا وما فاد أي حدا بيتكلم مهما كانت صوتك، ما فاد إلا إعلام العدو. فنقل الحقيقة أهم شيء تكون، مش السرعة. أوكي، بعرف أن
1: نعم
2: السرعة مهمة، بس إذا نحن كلنا بننقل الحقيقة الواقع، والواقع اللي صاير وحطينا يعني هدفنا بس قضيتنا، وقتها حتى اختلافاتنا رح تروح،
1: صحيح، وهذا
2: ورح
1: مهم.
2: نوصل لأكثر ناس،
1: الخطاب اللي
2: لأنه في حملات ممنهجة كتير كبيرة، ويعني خلينا نقول جماعات،
1: نعم،
2: شبكات، كل شيء. هذه اللي نحن بنواجهها، وإيد واحدة ما بتزقف.
1: وبالتالي يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تقديم خطاب واحد، وتحديدا في الخارج، بعيدا عن كل الخلافات، بما يخدم قضيتنا ويراكم هذا الجهد الشعبي الكبير الذي نراه في العالم. بدي أشكرك أستاذة شهيرة كل الشكر على هذه المداخلة
2: شكرا
1: وعلى
2: شكرا.
1: هذه الإضافة، حدثتنا من تركيا. وأختم معك مريم اليوم، يعني إحنا لا نغيب دائما دور الإعلام، وبالتالي الرسالة الأخيرة في دقيقتين لو تكرمت، المطلوب اليوم من المؤسسات الإعلامية، من الناشطين، من الجمهور، لبناء خطاب رقمي أكثر تأثيرا.
0: خلينا نبلش بالجمهور، لأنه
1: نعم
0: حكينا كثير عن المؤسسات، لأنه حكينا كثير على الناشطين، وما بدي أتحامل بالمناسبة عن المؤسسة، لأنه النقد في هاي القصص هو بهدف التصويب وليس بهدف الانتقاد وليس
1: نعم
0: بهدف خلق العيوب. الجمهور مطلوب منه أنه يكون أكثر وعي، وأنه يدرك أنه اليوم في إشي فعليا اسمه استقطاب، ويفهم انه منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدم له المتعة والتواصل والبزنس والشهرة والتأثير وكل ما إلى ذلك، هي أيضا ساحة. هي بلا
1: نعم
0: آخر ما بيهمها السردية الفلسطينية، آخر همها الرواية الفلسطينية، هي
1: صحيح
0: ما بيهمها هي التجاذبات، لأن هي بتتغذى على هاي التجاذبات، وهي بتتغذى على هاي التناقضات لحتى تكون هي فعالة ويكون لها تحقق الربح الأكبر وتحقق الأهداف الخاصة فيها.
1: نعم
0: فخلينا إحنا كمان كشعب فلسطيني، كجمهور، نكون واعيين
1: على درجة
0: إنه في
1: عالية من
0: عنا
1: الوعي.
0: مشكلة في اسمها استقطاب اليوم. هاي الطاقات اللي إحنا اشتغلنا، واللي إحنا دايماً إحنا على فكرة يعني موضوع الاستقطاب هذا أبعد ما كان عن مشاكل، يعني هو ما
1: صحيح
0: كان ضمن مشاكلنا أصلاً،
1: صحيح
0: فما كان ضمن تحدياتنا. فمطلوب اليوم من الجمهور إنه يكون على درجة عالية، عدم التعاطي وعدم الانجرار. ويا سيدي لو حصل وصار هذا الاشتباك
1: نعم
0: الرقمي، هذا التراشق الإلكتروني، نحاول إنه ما نتعاطى معها، نحاول ان نكون فعليا احنا الناس الواعيين اللي
1: إذن
0: ننبه مؤثريننا
1: نعم،
0: بانه احنا في عنا
1: وهي الرسالة الأهم.
0: رحم،
1: يعني
0: وهي
1: باركنا
0: سرديتها الفلسطينية.
1: الوقت على ما
0: نعم
1: يبدو الحديث مهم ويحتاج إلى يعني مساحات أكثر، لأنه غاية في الأهمية حقيقة. وبالتالي يعني أنا أجد الرسالة مما استمعت إليك ولضيفتنا بأن السردية الفلسطينية ليست ملك لا لفصيل ولا لمؤسسة، وإنما هي رصيد وطني وإنساني يجب أن نحميه. الاختلاف في الرأي لا يبرر هدم الثوابت الوطنية
0: تماما
1: أو تحويل الخلاف إلى معركة تشويه متبادل، وأن الاحتلال يستثمر كل انقسام وكل خطاب كراهية وكل معلومة غير دقيقة لإضعاف الموقف الفلسطيني. فقوة الرواية الفلسطينية لا تقوم على الصوت الأعلى، بل على الحقيقة وعلى الصدق والتوثيق وعلى وحدة الرسالة. في الختام يعني، ونحن في الفضاء الرقمي، قد تكون ضغطة زر بداية حملة تضامن مع فلسطين، وقد تكون في المقابل شرارة خلاف يبدد جزءا من الجهد الوطني. السؤال ليس هل نختلف، فالاختلاف طبيعي وصحي، وإنما كيف نختلف دون أن نخسر روايتنا، ودون أن نقدم للاحتلال مادة يستخدمها ضدنا. بهذا مستمعينا مشاهدينا الكرام، وبهذا الموضوع الهام الذي سنفرد له مساحات أخرى، نشكر ضيفتنا مريم شومان، كنت معنا في الاستوديو بكل هذه الإضافات والإضاءات الهامة، وكانت معنا عبر الهاتف السيدة شهيرة جرار، شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا مشاهدينا، نلقاكم في حلقة متجددة من الموقف، إلى اللقاء.
3: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
4: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: بها الغمة.
1: مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم الـ24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين. فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أصح قيبة، وأنا باق لست مسافر. مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

يوم ملاقي ربنا سأقول له قصتي كيف لطخ دمي.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين.

0: تجمعنا، وأمن 24 صوتها. صوتها.
1: أنت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت الرصاص اقترب، صيتك واصل واسمك ضرب، واسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

0: روح الروح هذه، روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24 صوت بقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

ليست مهمتنا السبق، بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي، بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: حقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المظلم.
1: Esa proclama es patria o muerte.
2: Our primary task remains to unite our people.
3: إننا لمنتصرون لأن إرادتنا من إرادة الله وإرادة

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها من 24. مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمل 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمل 24 صوتها.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24 طريقكم آمن.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها.

0: رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.